الْمَيْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: بعد قليل برنامج صباحكم عماني. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم، لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا اف

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة. بسم الله نبدأ حلقة جديدة، مشوار جديد، صباح جديد. بسم الله توكلنا عليك يا رب العالمين، يا رب احفظنا ويسر أمورنا وسهل دروبنا يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعك نفسي، ديني، بيتي، أهلي، عيالي، مالي، خواتيم، أعمالي، فاحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب العالمين. دائما وإحنا طالعين على أول الصباح نذكر الله، نحصن نفسنا وعيالنا وبيتنا وأهالينا وأحبابنا وأخواننا ووالدينا، ونذكر الله دائما ونتوكل عليه. بسم الله دائما عليه نتوكل وهو رب العرش العظيم. الله ييسر كل الأمور ويسهل كل الدروب يا رب بإرادتك، ورب يدبر لنا أمورنا يا رب. يعني دائما نقول موكلين أمورنا لرب العالمين في كل قومة صبح وفي كل طلعة وعلى كل بداية يوم. يا رب دبر لنا أمورنا يا رب، احنا وليناك أمرنا. فدائما نقول أعوذ بالله من سوء الحظ، وأعوذ بالله من ضيق الصدر ومن فراغ الصبر. الله يجعلنا دائما من نظر إليه ورحمه ويسمع دعاء إن شاء الله ويستجيب ربنا. دائما نسأله راحة القلب ومغفرة الذنب وسعة في الرزق وحياة يا رب مثل ما نتمنى ونشتهي يا قادر يا كريم. إذن صباحاتكم يا رب إن شاء الله تكون خير وبركة. اليوم ثاني أيام الأسبوع، مشوار الأثنين، فالرابع من مايو. اليوم 4 مايو، وين راحوا ما أدري. الله يحفظكم ويسعدكم ويسهل دروبكم يا رب. خلونا إذا نبدأ معاكم المشوار من صباحكم عماني. أبيكم اليوم صحصحين أكثر من أمس. يلا بسم الله.

المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

إذا من صباحكم عماني يا حيا وسهلا وصباح الخير وصباح الأثنين الجميل مستمعين ثاني أيام الأسبوع الله يكتب لنا وياكم فيه الخير يا رب إن شاء الله. طيب خلونا نروح لسوالف ونشوف بعد ناخذ رأيكم في موضوع. يقول مرة زعلت على شخص وتركته مدة علشان يهدى تمام، فهو سألني بطريقة عتاب هل أنا هنت عليك عشان تتركني زعلان؟ فرد عليه أنه أنا كنت قاصد أتركك علشان تهدى ونقدر نتفاهم. فيقول أن الشخص هذا رد عليه بجملة ما رح أنساها أبدا، قال لو خايف على البيت من النار تاكله لازم تطفيها وهي مولعة، لو النار هدت لوحدها بتكون خلاص كلت كل حاجة. فالفكرة انه في اشياء البعد يخليها تبرد، فيعني لا تفكر لما تخلي مثلا احبابك وناسك كذا لحالهم تحت مبدأ انه راح اخليه فترة وبخليه يهدى وممكن انهم يعني يرجعوا، لأن في ناس عمرها ما رح ترجع لك مثل ما كانت من قبل، ومثل ما يقولوا في مياه ما رح ترجع لمجاريها، وأحيانا يقول لك ممكن تعود المياه لمجاريها لكنها لا تعود صالحة للشرب. فأنتوا إيش رأيكم بالسالفة وبالموضوع؟ يعني هو كمبدأ في حياتك صار بينك وبين الطرف الآخر خلاف، أنت تخليه تصمت عنه تخليه وتروح كذا علشان تقول خلي يهدى وترجع له بعدين، أم أن أنت تحب لا تخلص معاه الموضوع في نفس الوقت ما يجي بكرة وإحنا موضوعنا معلق، ولا أنت من يعني النوع اللي يحب يعاقب الطرف الثاني بالصمت العقابي اللي لا راح أجي أخليك أنك أنت تبي تهدى ولا أبي أي أراضيك وأكلمك، لا أنا بسكت عنك وبصمت عنك ولا بطل عليك ولا كأنه في شيء صاير، خلك أنت أضرب أخماسك في أساسك. ما أدري أكيد يعني كل واحد طريقة تعامله تختلف، بس أنتوا إيش برأيكم على بالقصة أيضا والموقف اللي إحنا يعني ذكرناه إنه والكلام اللي قلنا أيضا في هذا الموقف؟ فأنت عزيز المستمع برأيك وين الأصح، أنك تحل المشكلة مثل ما هي يعني في وقتها في حزتها؟ طيب أوكي مو في حزتها بالضبط يعني نفس الدقيقة، يعني ممكن شوية تهدي تاخذ لك كذا تفصل شوية ساعة على الأقل ها وبعدين ترجع تتكلم، يعني بس إنه ما تخلي الليلة تعدي والموضوع معلق، ولا لا تحب إنك تعطي الطرف الثاني وقته وتخليه وتروح عنه تخليه مدة يعني وتقول عشان يهدى ونعرف نتفاهم خليه يراجع ويحاسب نفسه ويشوف، ولا ايش تسوي بالضبط؟ وين تتصرف؟ وبالنسبة لك وين الأصح؟ بنشوف مشاركاتكم معانا ورسائلكم اكيد على الواتساب

0: لحق.
1: تدرين حسي كيف وانتي بعيدة
2: بعيدة بعيدة
1: ولا إذا مرة جهازك تعبر؟
3: The number you are calling is out of reach. Please try again later. عفوا لا يمكن الوصول إلى المشترك المطلوب. رجاء المحاولة فيما بعد.
4: Hello. تدرين حسي كيف وانتي بعيدة؟
3: عفوا تعذر الحصول على المشترك المطلوب.
4: Hello. ولا إذا مرة جهازك تعذر؟
5: Can you hear me?
3: It's not possible to get in touch with the called subscriber. Please try later.

0: تدرين حسي كيف وانت بعيدة ولا اذا مره جهازك تعذر؟ تحتار في زحمة شعور القصيدة واعجز عن التعبير مهما اعبر. اخاف انك ما تكوني سعيدة ويضيق بالك ينشغل او يفكر، واخاف انك لو جلستي وحيدة يصبح مزاجك في غيابي معكر. هلا FM، مزاجك بالعربي. حسن المعشن.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية ميثاق للصيرفة الإسلامية. فعل بطاقتك الائتمانية الجديدة من ميثاق وأنفق خلال 45 يوما من تاريخ إصدار البطاقة واحصل على استرداد الرسوم السنوية للسنة الأولى. يسر العرض حتى 30 يونيو 2026. قم بزيارة www.mithaq.om وقدم الآن. تطبق الشروط والأحكام.
2: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 نوفمبر واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
3: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية الدجاج بالبشاميل.
4: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
3: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
4: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
5: الصفا. كلمنا وخلي الكل يوصل له إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
6: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

إذن يا صباح الخير، وهذه تحية لكم في بداية ساعتنا مستمعين. نتمنى صباح سعيد للجميع. قلنا معاكم في مشوار صباحكم عماني اليوم 4/5، وتاريخ حلو ها 4/5، بس بكرة أكيد راح يكون مميز أكثر إن شاء الله إذا الله عطانا عمر وياكم. عموما قلنا وسولفنا ودردشنا معاكم في الفاصل الماضي ونهاية الساعة الماضية، قلنا يا ترى يعني هل أنت من الأشخاص اللي إذا صارت زعلة بينك وبين شخص عزيز عليك الطرف الثاني، فأنت عادة كيف طريقة تعاملك وكيف ردة فعلك تكون؟ يعني تخلي هذا الشخص زعلان منك وتتركه مدة عشان يهدى وبعدين ترجع له، أم أنك أنت تحاول لا ما تخلص الليلة إلا وأنت مخلص الموضوع، أم أنك أنت تخليه فترة كذا يعني شوية كم من ساعة وترجع بعدين تشوفه، أم أن تخليه بزعله خلي يأكل نفسه لما يقول بس؟ إيش تسوي وكيف تتصرف؟ قلنا رأيكم طبعا ومشاركاتكم معانا على الواتساب. منى تقول أنا من الناس اللي خليني أطفي وحدي. طيب عندي هنا مشاركة من ما فيها اسم، طيب يقول كنت راح أخليها فترة لكن بعد الكلام هذا غيرت رأيي. يلا بصباح الخير، الحمد لله كان إن تغير رأيك، إن شاء الله يا ربي يعني مثل ما يقولون نكون محضر خير عليكم. أما زينب العلوي تقول بالعكس راح أخليه يهدى، لأنه لو اشتعلت النار كان كل واحد قال كلمة وجرح الثاني فيها، لأن وجع الكلمة الجارحة أعظم، وفي أمور لازم فيها الهدوء والتأني. تحياتي لك يا زينب. حقيقي الكلام اللي ينقال وقت الزعل وقت الغضب يعني أعوذ بالله منه يخليك فعلا تتحسف. أحيانا تحس أنت حتى لو تبي تسامح على الغلطة اللي صارت أو على الموقف اللي صار مثلا بينكم، ولكن الطرف الثاني قال لك كلمة صعبها عليك، تحس نفسك أحيانا ممكن مكسور حتى لو رجعت، بس الكلمة يعني ظلت كسرت فيك شيء وايد كبير ما كنت تتوقعه مثلا من هذا الشخص. فدائما والله الواحد يحاسب على كلامه وقت الزعل، يدير باله. ليلى يا ليلى تقول صباحكم خير وصباح المواقف اللي ما نبيها تيجي وتمر علينا، بس أكبر غلط التصادم وقت الغضب، والناس ما تتشابه بردات الفعل في حالات، الأفضل أنك تبعد علشان تفكر وبهدوء وتفكر صح. أي عشان في حالات الأفضل نبعد علشان نهدى ونفكر صح. كذا الرسالة صح يا ليلى، يسعد لي صباحك يا ليلى. إذا ليلى تفضل إنه لا ياخذ شوية وقت يفكروا بهدوء بعدين يرجعوا.

شوف هنا في رسالة بعد من غير اسم، اللي يحبه بصدق عمره ما يقدر يبعد لو ثانية عن اللي يحبه، وكيف تقول تخليها ليلة وما تتكلم في الموضوع. أصلا الرجل هو نفسه اللي يقول يعني يقول مثلا الرجل نفسه يقول لزوجته كلميني بعد ما أبعد. أوكي يعني هو يعني ياخذ وقته وزاويته ويروح على جنب بعدين يرجع يطلب الرضا. طيب عندي أم ياسين، يسعد لنا صباحك يا أم ياسين. تقول صباحكم عماني، سبب المشاكل تكون عادة في قلة الاحترام وتبادل الأدوار بين الرجل والمرأة، ومعاملة المرأة للرجل ببرود حتى تقتل في داخله كل شعور بالمودة والحنين لها ولأي امرأة بعد. هالمودة كالخبز، إذا أصبح بارد ذهب طعمه، ولكن يفهم بعض الناس متأخرا فلا يكون بالاستطاعة إعادة الموت إلى الحياة. أوف أوف أوف، إيش هذا الكلام الكبير؟ الله لا يجيب بينكم زعل، ويا ربي دايما بالخير والحب، يعني متواصلين ومتفاهمين. لكن مثل ما قلنا في النهاية احنا شخصيات، الناس كلها يعني شخصيات وأطباع، في حد يقبل في حد لا، في حد تلقاه يهيج بسرعة ويغضب بسرعة، في حد ثاني تلقاه لا باله طويل وعنده صبر ممكن انه يهدى ويعدي. فالمواقف اكيد تختلف والشخصيات ايضا تختلف.

0: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة لسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
1: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ل 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ عجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: على اف ام. حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: إذن وقفة مع الطرقات مستمعينا وحالة الطرقات يوميا من صباحكم عماني برعاية شل الساعة 27 دقيقة في استديو هلا اف ام واحنا معاكم في صباح الاثنين. يا ترى ايش وضع الطرقات وايش اللي حاصل في الطرقات في هذا الوقت تحديدا؟ نقول سالكي طريق مسقط السريع فمن المعبيلة الله يسلمكم الخوض راح تزيد شوية الزحمة، من بعدها الازدحام رح يكون أكثر في الرسيل، ومن بعدها إن شاء الله لنهاية نقول طريق مسقط السريع رح تصادفوا الازدحام، يعني بيفتح لكم الدرب بعد الرسيل. أتوقع سالكي هذا الطريق خلاص عارفين وين أماكن الزحمة. طيب نروح من الجانب الثاني أيضا في هذا الوقت الآن نشوف أنه بالشارع طبعا ونقول بالاتجاه لوادعدي، يعني اللي موجودة حاليا عند منتزه العامرات هذا الشارع كامل ازدحام، ونهاية وادعدي واللي جايين من صوب مستشفى النهضة بالاتجاه للوطية أيضا هنا ازدحام وكثافة مرورية. من الجانب الآخر أيضا نشوف بالنسبة للدرب والطرقات في الشارع العام، فنقول لكم من السيب الله يسلمكم الخوض، عاد من الخوض لين مسقط سيت سنتر هنا الخريطة باللون الأحمر، فمعناتها زحمة زحمة زحمة. وأيضا اللي جايين نازلين من الخط السريع بالاتجاه لبرج الصحوة مسببين ازدحام عند برج الصحوة، وبعد قاعدين نتابع حاليا بالعذيبة في الشارع نقول العام راح تصادفوا أيضا ازدحام وكثافة مرورية. هذه أماكن الزحمة في هذا الوقت، ونتمنى لكم دروب السلامة.
0: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: اف ام.
1: يلا نرجع رسائلكم, معلش قطعنا عليك نبيل شعيل, لكن ان شاء الله بنرجع لك. رحت اسوي قهوه على بال ما جيت اشوف قاعد بادي يغني كان نطرتني شوي. المهم على سالفتنا وقلنا على موضوع الزعل وسولفنا كذا معاكم شوية. طيب قلنا يعني انت عادة ايش تكون ردات فعلك طبعا في وقت الزعل؟ انت من النوع اللي تحب انك انت تخلي الشخص تعطي وقته وتروح عنه, ولا تحب لا ما تمر عليك الليلة الا وانت مخلص الموضوع ومتفاهم فيه؟ يعني كل واحد وطريقته اكيد واسلوبه يختلف. صباح النور يا اخي, ما اعرف ايش اقول, اللي يزعل يزعل ولا ايش؟ اذا رحت وراضيته تغلى, واذا طنشته حقد عليك, قال حتى ما عبرني. اه الدنيا من القلوب القاسية. افضل شيء انك تكون حذر ولا تزعل أحد. هذه مشاركة. طيب هاشم الهاشمي يقول أنا أزيد عليه شوي يوم أشوفها متضايقة, بس بحدود, بقصد أني أطفر بها وبعدين نرجع مثل ما كنا, في الأخير أشتري لها شاورما مع عصير أفوكادو. يا سلام, تعرف الخطورة وين تكمن يا هاشم؟ لما يعرف الرجل من أين تؤكل الكتف. يعني لما تجيك المرأة تعطيك خلاص انطباع ان هي ممكن يعني ابسط الامور والحاجات, خاصة في المواضيع اللي ما تحتاج تكبير موضوع, انها ممكن ترضى, فتعرف كيف تراضيها ومن وين تراضيها. ها طيب عندنا بعد هنا, والله بخصوص موضوعكم عن نفسي يعتمد على نوع العلاقة اللي تربطني به, فردة الفعل يعني كيف بعدهم 4 مايو؟ اي بعدهم والله 4 مايو يا جماعة. هذه الرسالة ما اعرفها من صاحبها, لكن فهد اتوقع على حسب المكتوب بالاسم. فيعني في ناس تقول لك ايوه ممكن, يعني الموضوع يعتمد على حسب الشخص. يعني انا زعلان من من زعلانة انا من زوجي, زعلان من زوجتي, زعلان من اختي, زعلانة من اخوي, من صديقتي المقربة, من زميلتي في الدوام, يعني يعتمد الموضوع بعد. تمام. صباح الخير, اللي يزعل خلاه يزعل, واي واي سندس ها. يسعد لي صباحك. تمام. الانضباط يقول على الصلاة, على الرياضة, على الاهتمام بالنفس, على السعي لأهدافك, على نظافتك الشخصية, هذه تكون أقوى علامات تقدير الذات. وصباحاتكم خير وسعادة, يسعد لنا صباحك. طيب صباحاتكم ورد, حسب الشخص ومكانته عندي. إذا شخص عزيز راح أراضيه وله الحشيمة والكرامة, وإذا شخص غثيث راح أخليه يموت بغيظة. يا ربي طيب خليه يزعل لين يشبع. إيش فيكم اليوم ما تبون تراضون لوادم؟ أبو فاطمة الكلباني يقول صباح الخير, هلا أفهم عن نفسي راح أتركه وباليوم الثاني أكلمه. قلنا في ناس وايد إذا صارت مشكلة ما يحبون أنهم يعني يتكلمون في نفس اليوم أو يفتحون سالفة بنفس اليوم, لا يأجل الموضوع. فبس أتوقع مع أم عيالك ولا مع الزوج, يعني في أشخاص فعلا مقربين, زعلان أنا من والدي, من والدتي, حتى أختي, حتى أخوي بصراحة, يعني هذا لما الدرجة الأولى شوية قلبك يعورك تخليه. يعني صراحة أنا ما بيجيني نوم, أحس ما بقدر أنام يعني بالليل وهم زعلانين مني ولا بدر مني شيء. يعني أحاول أني يعني صح أن أحيانا الطرف الثاني قاعد يتمادى عاد ما يبي يرد عليك وما يبي يتكلم, بس يعتمد.

0: بعض الأحيان فعلا. طيب في أشخاص عزيزين كثير علي أنا أصبر عليهم، أما باقي الناس الله يحفظهم ويرضيهم زمانهم من أبو عدي. أيضا صباح الخير صباح الأرزاق، أحلى عذاب الضمير هو الصمت لؤي، يسعد صباحك. أم صادق منصور يسعد صباحك يا أم صادق، وعودا حميدا كيف حالكم، تقول بعد انقطاع صار سنة أعود من جديد. إنزين أي حد فقدني ولا لا، المهم أحلى صباح وأحلى يوم، دعواتكم لبنت أخوي غصون تقوم من العملية إن شاء الله بالسلامة ما عليها شر، الله ييسر أمورها إن شاء الله يا رب، وتقوم بالسلامة معافاة يا رب. سالم العبيري يقول زعل المرأة غالبا ما يكون على الموقف بل على الشعور اللي خلف الموقف، بعد الزعل ممكن تسكت مو ضعف بل لأنها قالت كل شيء بداخلها وما انفهم فتبعد، مو لأنها ما تبيك بل لأنها تعبت من المحاولة تتغير مو فجأة بل بعد ما تكررت نفس الخيبة. باختصار إذا زعلت المرأة بصدق فهي ما تبحث عن اعتذار جميل، تبحث عن شعور صادق يعيد لها الأمان. يسعد لنا صباحك يا سالم. ويقول أنا عن نفسي ما أحب أزعل حد ولكن ما أخلي حد ينام زعلان مني، ولكن أكره الإنسان اللي يزعل مني بدون سبب وينسحب من حياتي بس ما يعطيني ليش زعل أو قطعني. يو عاد في ناس تخصص، أنا ما أدري هالرسالة من عموما في ناس تخصص طيب إنها تمد بوزها إنها يعني تغضن الطرف عنك إنها تزعل منك تخليك كذا في حيرة من أمرك تضرب أخماس في أسداس. يا جماعة أنا إيش مسوي إيش مسوي إيش صاير؟ طيب اشرحوا لي قولي لي يا بنت انت سويتي 1 2 3، يعني احيانا من حقي اعرف ايش الذنب اللي ارتكبته عشان انك انت تزعل وتروح، لكن احيانا في ناس ممكن تدور اسباب. فعلا في الشخصيات تختلف، في حد يحب يجي يواجهك على طول، تعالي والله يا وفاء انت سويتي 1 2 3 وانا هذا الامر ما يرضيني نقطع السطر، حلو فاهمين، فنقدر نتواجه نقدر ناخذ ونعطي اعبر لك عن وجهة نظري تعطيني رايك انت بغض النظر اني ما احب التبريرات كثير، لكن ففي فرق بين حد ثاني لا بس خلاص صد وتلقاه من وجهه من رياكشنات تعرف انه هو في شيء صاير معه، في شيء حاصل، ايش فيك ما في شيء، ايش فيك ما في، ايش فيك ايش صاير ما في شيء، ايش مزعلك ما في شيء، ما في شيء هاد خلاص كيفكم ما في شيء، بس لا تخيسوا نفسكم علينا، خذوا جنب عيل دام ما تبون تتكلمون. طيب ام حمودة تقول صباحكم ورد احلى اذاعه، اريد اقوى اهداء اخواتي ام اسيل والريم طالعين معي مهونين علي زحمه الطريق، اول مره يطلعوا معي من الصباح ويحسوا فيني، صحاك الشوق أقوى أهداء إن شاء الله يا أم حمودي، درب السلامة لكم يا رب العالمين، وتحية لخواتك أم أسيل والريم، والله يهون عليكم الزحمة وخلهم يعيشون أيوة أجواء الزحمة الصباحية. تمام نروح فاصل ونرجع.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط، استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh.mascot.org.om. مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان معا نسعى إلى النجاح.

عاد هنا عندنا اهداء خاص لسلطان. سلطان رايح مداوم اليوم مع خالته فيقول بيسمع اسمع اسمع. طبعا سلطان

0: على FM.
1: إذن يا صباح الخير ونتمنى إن شاء الله صباح سعيد للجميع، ونقول من جديد تحية لكل اللي معانا على السمع وكل اللي معانا على الرسائل، وإن شاء الله يوم سعيد عليكم كلكم ثاني يوم هذا الأسبوع. صباح الخير. في فرق ما بين الزعل وما بين أنك أنت تأخذ على خاطرك من الشخص. أبو عبد الله يقول أطلب عباد الجوهر وش فيها لو تكلمني حبيبي. يسعد لنا صباحك يا أبو عبد الله. معتز سعيد مصبحين عليك بالخير. محمد قاسم يقول صباح الخير، تجاوزنا مراحل الزعل واللوم والعتاب، الآن أصبح راحة البال هو الأهم. تحياتنا لك يا محمد. الصمت العقابي يقول هذه يعني حركة اللي ما يبي يتكلم يخبرك إيش فيك، يزعل بس بروحه مع نفسه. طيب صباح الخير، دام واثق من نفسك ما عملت شيء اتركهم بزعلهم. هلال العيسائي. وام صادق تقول والله ايش اقول، واذا تغلى علينا ايش نسوي، لين متى يعني نحرس الحلو يرضى. الله عليك شو صادق، يعني هو بعد يعني ما يصير بعد الحلو يعني وايد يطولها بالزعلة وينتظر نحن نروح نراضي إذا ما قايل لنا إيش مسوين. والله يا وفاء الناس صاروا يقوموا من الدوام يقوموا من النوم زعلانة، ما أعرف إيش الحلم اللي يعني يكون حلمان. إن تحيات أم نوح. أي والله يا أم نوح تصدقين صادقة والله، فجأة بخير وعافية. ها تحسين واحد يقوم أحيانا سبحان الله ما تعرفين إيش فيه وشايف كابوس صاير معاه. زين يعني اللي معاك وش ذنبهم؟ هو أنتوا اللي حلمانين، أنتوا مسؤولين عن أحلامكم، إحنا قلنا لكم أحلموا كوابيس، ليش ما حصنتوا نفسكم؟ ليش ما ذكرتوا والله قبل ما تنامون تحلمون كوابيس تقومون تفصلون علينا؟ إحنا ما لنا ذنب صح ولا لا؟ الله المستعان. صباح النور. إذا زعل الزوجة مقدور عليه من تشوفها جالسة قول لها كأنك ضعفانة وتشوف أنها نسيت الزعلة. أحمد أبو سعيدي مش كل مرة حتنجح الخطة. تحياتي لك يا أحمد يسعد لنا صباحك. صباح الخير. أم عبد العزيز تقول أنا من النوع اللي إذا ما رضيتني حارب حار زعلي يزيد، بالمقابل زوجي العزيز نظريته مختلفة عني، ما يراضيني بحجة أنه أحسن من تهدى وتلين ينتظرني أهدى، عاد أنا مواحية ناسية السالفة بكبرها أصلا. تحياتنا لك يا أم عبد العزيز. دام أنك تكون ناسية السالفة بكبرها معناته أن قلبك طيب يا أم عبد العزيز، الله يديمها عليك إن شاء الله من نعمة يا حبيبتي ولا يغير عليكم. أمريم السنانية تقول الله يجيب الزعل بينك وبيني، وانزعل ترضيك أنا يا نور عيني، تضحك الدنيا في عيني لا رضيت، واقبل أعذارك وسامحك لو خطيت. الله عليك يا أمريم. أنا أفضل أن الشخص المعصب يعني الخروج حتى يهدأ، وبعض الكلام يخرب بيوت ويفرق الأحباب. صحيح أتفق، في وقت الزعل الواحد ما يحاسب على كلمته أحيانا، فعشان كذا يقول لك اتقي شر الحليم إذا غضب. صباح الورد. أحسن حل هو الهدوء وحل المشكلة في بدايتها، وهذا الموضوع يبيلة أغنية بدنا نروح. والله أنت اليوم مزاجكم عالي يا جماعة، الحمد الله لا يغير عليكم يا رب، لأن أمس كنتوا مدونين بشكل مش طبيعي لدرجة أن أنا من الساعة 7 كانت تين النودة وأنا في البرنامج، لكن اليوم لا، أموركم عالي العالي والله يديمها عليكم من حال. وصباح الورد نقول رحم الله امرأ سمع فصمت، رأى فغض النظر، قيل فيه فغفر، ليس ضعفا لكن حفظا للود. صباح الود لمن حفظ ودنا في غيابنا قبل حضورنا، اتصرف حسب الموقف، وأغلب الأحيان أعطي وقت من أم الشموخ. يسعد لي صباحكم كلكم، ويا رب إن شاء الله يعني دايما كذا مروقين أموركم طيبة. إنزين موضوع حلو لكن صح الزعل بدون سبب ترى مصيبة كبيرة، لأن صح يعني أمر بهذا الموضوع هالأيام. عادي تحصل، مشوها تراها تحصل. صباح السعادة، نرسل أجمل إهداء للغالي أم تميم بمناسبة عيد ميلادها، عسى أيامها أعياد وفرح يا رب. يا رب يا أم تميم العمر كله يا رب، وإن شاء الله تكون كذا سنة خير وتحقيق لكل ما في خاطرك يا رب العالمين. على طار الصمت العقابي، جربت و أها كيف كان صعب، وجربت اني امارسه يعني بفنه العميق، انك ما تتكلم بس ترد على كل الاسئله باحترام او بدون تفاعل زايد، وعجبتني النتيجه وانقلب السحر على الساحر اللي علمني التكتيك. عاليه والله شاطره يا عاليه، الله عليك.
0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
0: الصفا. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
4: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس، كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
5: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
6: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.org.

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس اليوم أصح إلى غائم جزئياً على سواحل وجبال محافظة ظفار خلال الليل والصباح الباكر، وأصح بوجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، وتصعد الغبار والأتربة على صحاري محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية.
1: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

إذا من صباحكم عماني، نحن معاكم ما زلنا مستمعين في الساعة هذه، ونقول الساعة 7:52 دقيقة، يعني فعلا ما شاء الله خلاص يعني داخلين على الجو اللي الساعة الواحدة ما شاء الله شطول ما تخلص بسرعة، وانت في الدوام طبعا، لكن انت لما تكون في البيت ساعاتك وأيامك كلها يعني كل شيء يخلص بسرعة، عاد خاصة أمهات إذا ياتي بتحط راسها شوية غفوة، يا غفوة كوني غفوة، يعني هذا الغفوة بس ما تغمض العين شوية تفتحها تحصلها عاد الساعة كم وصلت، سبحان الله. إلا في الدوام وفي الزحمة يعني ما أعرف. عموما يا رب إن شاء الله دايما يعني خير وأموركم تكون طيبة. طيب عندي هنا رسالة كانت حلوة تقول، يعني بنشوف بعد مشاركاتكم ورايكم عليها، التلاعب النفسي هو أنه يحملونك ذنب ردة فعلك، لكنهم لا يتطرقون أبدا للسلوك المؤذي اللي هم يعني سووه واستفزك، يركزون على انفعالك ليخفوا إساءتهم ويتجاهلون جذور المشكلة وكأنك أنت الجاني، هكذا تقلب الأدوار ليبقى المتلاعب ضحية مزعومة وتبدأ أنت بالشك في إحساسك وحدسك، لكن الحقيقة واضحة، السلوك السام هو الأصل وردة فعلك مجرد انذار. إيش رأيكم في ذي السالفة وفي هذه الرسالة؟ وشكرا لصاحب الرسالة ولا صاحبة الرسالة، المهم اللي طرشوا لنا إياها، اللي تكلموا على موضوع التلاعب النفسي، انه اللي حالك حوالينك يحملونك يعني ذنب ردة فعلك انت، لكن هم ما يلتفتون لسلوكهم المؤذي او طريقتهم او اسلوبهم اللي استفزك انت، يركزون على انفعالك علشان هم يخفون اساءتهم ويتجاهلون جذور المشكلة، فتطلع انت كأنك انت الجاني انت المخطئ دائما، انه بهذا الطريقة يقلبون الادوار، عشان الشخص المتلاعب دائما يكون ضحية وتبدأ أنت تشك في عمرك.

0: بلقيس تقول صباح الخير. إذا يعني زوجها زعلها تضايق شوي وتقول لها ليش زعلتني أهون عليك وكذا، وخلاص هو على طول يراضيها. أما إذا شخص ثاني تضايق فذيك اللحظة أضايق في ذيك اللحظة، واليوم الثاني أقوم ناسية والله، لدرجة إنه يعني إذا اعتذروا مني أقول عشان إيش أنا يعني ليش كنت زعلانة، إيش كان السبب، لا وأبكي بعد لأنهم اعتذروا لي. الله يا بلقيس يا حبيبتي يا بلقيس، الله يعطيش على قد نيتك يا رب العالمين. صباحكم ورد هالزمن. الزعل صاير على يعني طريقة، أو يعني صاير الزعل على من أتفه الأسباب، النفوس صارت ضيجة أم فرح، سمعونا شيء العايض. الله عايض عاد عايض، يعني أنت تين تقولين لي أنا حط عايض، تمام يعني لازم تعطيني حل، لأنه الاختيار بالنسبة لي أنه حط شيء حق عايض وايد صعب. إذا جربت الصمت العقابي وقالوا تقول أنا جربت الصمت العقابي وقالوا الحمد لله صارت عاقلة وهادية، يا سلام. بس أحس أحيانا ترى يعني أنت كذا تبدأ كذا يعني أنت راح تتعب إذا تم تتعامل بالصمت العقابي، لأن في أشياء كذا في داخلك تحس ما قاعد تطلع، وانت بس ترد على قد السؤال وايش فيه وما في شيء وما ادري ايش، ما اعرف صراحه احس انه متعب حق اللي يستخدمه مش حق الطرف الثاني. الطرف الثاني يتاذى فعلا صح من الاسلوب، لكن حتى انت بصراحه يعني ايش اقول متعب الموضوع. تو شيء ناس يعتذروا اصلا، والله في ناس ما ايه لسه الدنيا بخير، في ناس يعتذروا ليش لا. يا اختي ما اعرف ازعل، اذا زعلت شوي انسى اني زعلانه، احاول اخلي عمري زعلانه، الله لا يجيب الزعل ان شاء الله ينفطون. زين وفاء رسالتي اقوى يعني تعزيز فيها. عادل دشتي يسعد لصباحك يا عادل، صباح الخير يا عادل، حياك الله يا عادل. والله تعزيز يعني ايش اقول لك، اقوى تعزيز مو بس في هالصباح، لكن ايش اقول لك اقوى تعزيز في العمر كله، ما شاء الله عليك ما ادري من وين تجيب الكلام، احس تشات جي بي تي. صباحكم ورد. زوجي كان يستخدم معي صمت العقاب، كنت ازعل وابكي، بس الحين كان العيد عادي خلاص تعودت. اتوقع تتعودين على اسلوب معين صح، بس يعني أحس أنه وايد غلط خاصة بين الأزواج، إذا يعني بين الخوات وكذا أحس أنه ما ينفع، فما بالكم أنه اثنين شركاء حياة ومثلا بينهم عيال أو حتى ما بينهم عيال، يعني أزواج في النهاية يأخذون يستخدمون أسلوب الصمت العقابي ويتم بينهم كذا لفترات طويلة، لا يحتاج لها التفاتة. احنا بنروح ونقلب على الساعة الجاية ونشوف ندور عايض، ايش ممكن نحط العايض على طلب كان معانا، بس على بال ما ادور الاغنية بنروح الاعلانات ونرجع.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. هذه الساعة كانت برعاية ميثاق للصيرفة الإسلامية، فعل بطاقتك الائتمانية الجديدة من ميثاق وأنفق خلال 45 يوما من تاريخ إصدار البطاقة واحصل على استرداد الرسوم السنوية للسنة الأولى. يسر العرض حتى 30 يونيو 2026. قم بزيارة www.mithaq.om وقدم الآن، تطبق الشروط والأحكام. من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة، تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 نوفمبر
2: واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
5: أريدو طور عالمك.

0: شكرا شكرا شكرا.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسوية. حالة الطرقات.
2: نروح مع الطرقات مستمعينا في ساعتنا الثانية الساعة 8:11 دقيقة هالمرة في صباحكم عماني، ووضع الطرقات في صباح يوم الاثنين، نقول الثاني أيام هالأسبوع هالمرة في هذا الأثناء تحديدا. الازدحام بالنسبة لسالك طريق مسقط السريع راح يصدفونا من الخوض. خلصنا خلاص من زحمة المعبيل الحمد لله، فمن الخوض الله يسلمكم إلى الرسيل، هذه المنطقة اللي فيها أكثر كثافة مرورية وازدحام في هذا الوقت تحديدا. أيضا نرجع دامنا طلعنا من الخط السريع، فبنروح هالمرة من دار سيت واللي جايين من مطرح دار سيت بالاتجاه لمرتفعات القرم في ازدحام وكثافة مرورية. من الصوب الثاني اللي جايين أيضا من مستشفى النهضة، نقول بالاتجاه إلى الوطية، الوطية إلى شاطئ القرم، هنا أيضا عندنا ازدحام وكثافة مرورية. بالمقابل نروح بالنسبة للجهة الأخرى، فرح نصادف هذا الوقت بالنسبة للطريق العام وشارع السلطان قابوس، رح تصادفوا الازدحام من الخوض الحيل الشمالية، هنا فيها الحركة طبعا نقول زحمة، إلى بعد ما نعدي برج الصحوة وإحنا رايحين باتجاه المطار. أيضا القادمين من الخط السريع إلى برج الصحوة في ازدحام عند دوار برج الصحوة، واللي رايحين أيضا من شارع منزون بالاتجاه إلى دوار الموج أيضا راح تصادفوا ازدحام وكثافة مرورية. نتمنى للجميع إن شاء الله دروب السلامة في مختلف طرقاتكم في صباح اليوم.
1: حالة الطرقات.
3: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سومتاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن،
1: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.

0: يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

هالمرة احنا معاكم مستمعينا راح نروح مع أريدو ونشوف يا ترى أريدو ايش محاضرين لكم، وخاصة الشباب اللي يسمعونا. أريدو تطلق اول بطولة للرياضات الالكترونية في سلطنة عمان. فإيش الموضوع؟ إيش التفاصيل؟ أنا رح أخبركم وأعطيكم التفاصيل. كل اللي عليك أنك أنت تكون بطل مدينتك يا عزيز المستمع، وتنافس على مستوى السلطنة بين نزوة، والنهائي الكبير رح يكون في مسقط، وبطولة كأس أريدو للرياضات الإلكترونية 2026 رح توفر منصة وطنية تربط اللاعبين، ورح تمنح المواهب الشابة مساحة للإبداع والتنافس. إذن مستمعين أريدوا ترجع تعيد رسم ملامح مشهد الرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان مع إطلاق كأس أريدوا للرياضات الإلكترونية 2026، هذه كأول بطولة وطنية تقام في عدة ولايات لتشكل منصة تعمل على ربط مجتمع اللاعبين وتفتح مسار جديد لطموحات الشباب من خلال الألعاب الإلكترونية. فنقول ان البطولة تنطلق من ولاية نزوة لتواصل مسيرتها لولاية صحار، ورح تختتم منافساتها بالنهائيات الكبرى في محافظة مسقط خلال الفترة من تاريخ 21 إلى 23 من مايو 2026، فيما تمتد البطولة لإقامة جولات تصفيات إلكترونية تتيح للاعبين من مختلف ولايات السلطنة المشاركة في المنافسة والإبداع على المستوى الوطني. نقول ان أريدو طورت هذه البطولة بالشراكة مع الشركة العمانية للنطاق العريض لتجسد اول مبادرة من نوعها يقودها مشغل اتصالات في سلطنة عمان لتأسيس منصة وطنية متكاملة في هالمجال وبهذا الحجم، بما يضع الرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان ضمن مسار طموح معترف به، في وقت تواصل في أريدو تطوير البنية الداعمة لهذا التوجه. طبعا نقول ولاية نزوة شهدت انطلاق التصفيات الإلكترونية اللي أقيمت خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس على أن تستكمل المنافسات بإقامة نصف النهائي والنهائي الحضوري بتاريخ 10 إبريل في نزوة جراند مول.

نقول أن التجربة هذه ما تقتصر مستمعين على المنافسات فقط، بالعكس تتضمن كل محطة من محطات البطولة، فعاليات تفاعلية مفتوحة أيضا للجمهور تشمل عرض مخصص للألعاب من تطوير مبدعين عمانيين، إلى جانب أيضا اختبار قدراتهم عبر أجهزة محاكاة سباقات المزودة بلوحات ترتيب مباشرة، ومجموعة أيضا من الألعاب السريعة اللي تتيح المشاركة لمختلف الفئات. فهذه نقول أكيد فرصة لكل عشاق الألعاب الإلكترونية، وخبر أكيد يهمهم، وأول بطولة تطلقها أريدو للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان، بطولة وطنية رح تجمع لاعبين من كل الولايات ورح تعطيهم فرصة أنهم يبدعون ويتنافسون على مستوى كبير.

نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. وإذا عندك نقول باختصار مهارة فهذه راح تكون فرصتك عزيزي المستمع. وإذا يعني حد من اللي تعرفهم بالعكس يحب هذه الأجواء والألعاب والرياضات الإلكترونية فهذه أيضا يعني فرصة لا تفوتون هذه التجربة والأجواء. وأريده دايما هي قريبة من الشباب وفتحت لهم باب جديد في عالم الألعاب. واحنا اكيد متابعين الاخبار اول باول ونشوف ايش اللي راح يحصل ان شاء الله في النهائيات والتصفيات النهائيه قلنا في مسقط من 21 الى 23 من مايو.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة ثوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

إذن معاكم مستمعينا متواصلين ومكملين في مشوارنا من صباحكم عماني، وإحنا في ساعتنا الثانية. أشوف الأوضاع بشكل عام كذا هدت شوي، يعني معاكم أتوقع مرافقيننا من الساعة 6:30 اللهم لك الحمد وصلوا بالسلامة لأعمالهم لمشاويرهم، الله ييسر أمور الجميع بإذن الله تعالى. طبعا ها صباحكم ورد، شوف الرسائل، صباحكم ورد، ايش المواضيع اليوم؟ والحين بس طالع للدوام، يلا ان شاء الله درب السلام يا رب. الله يعني سولفنا صراحة، انا بروحي نسيت. اوكي، يعني كنا نسأل في الساعة الماضية مع المستمعين كذا، دردشنا على سالفة انه هل انت من الناس اللي اذا صارت زعلة تحب انك تحل الموضوع في نفس الوقت، ولا تحب انك انت تأجل الموضوع، ولا يعني تخلي الموضوع ياخذ وقته وبعدين تتكلم فيه، او انه ما تقدر تدخل يعني مثل ما يقولون تعديها الليلة ما تخلص الا وانتم متراضين متفاهمين يعني. فشفنا وايد ما شاء الله مشاركات وايد ناس، وكل حد كان يعبر بطريقته على حسب مزاجه طبعا وهو قايم اليوم. اللي كان أموره طيبة ممكن يراضي، اللي والله ما يبي يرد على حد، واللي يقول اللي يزعل خلي يزعل، فالآراء كانت مختلفة. فنشوف نقول تحية هالمرة لأم ياسين، يسعد لنا صباحك يا أم ياسين. تقول لا قيمة لصورتك المثالية أمام الناس إذا كان أقربهم إليك يعاني من سوء تعاملك. يا سلام، يعني أكيد دام إنه الواحد المفروض إنه مع أقرب ناسه ومع أهله ومع عائلته يكون في النهاية بلا تصنع على حقيقته. أما الناس اللي يشوفونه برا راح يشوفونه أكيد فترات يعني أو ساعات ممكن بسيطة من يومهم، ومهما يحسون انهم يعرفونه يعني يبقى بعدك ما تعرف الشخص. فالمفروض انه انت فعلا يعني تحاول انك تحافظ على صورتك المثالية قدام اهلك ويعني وعيالك وبيتك واخوانك ووالدينك، انك انت تقدم افضل ما لديك حقهم، هم احق في النهاية من انك انت تعامل الناس اللي برا بكل مثالية، واللي في البيت عاد ما شايفين منك مثل ما يقولون ريق حلو. تحياتي لك يا أم ياسين، شكرا على هذا الرسالة الجميلة أكيد والتذكير. تحية أيضا معانا مها، تقول اللهم ارزقنا من خفايا فضلك بلطفك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. وعندي هذه بعد، نورة تقول أتفق مع هذه الرسالة، رسالة أم ياسين، أنه لا قيمة لصورتك المثالية أمام الناس إذا كان أقربهم إليك يعاني من سوء تعاملك. فعلا. طيب خيركم خيركم لأهله أكيد، ففي النهاية المفروض أن خيرنا يكون لأهلنا، والناس اللي أكيد نتعامل معاهم أيضا، إيش ما كانوا في دوامنا، إيش ما كانوا الناس اللي إحنا ممكن نصادفهم بشكل مستمر بشكل روتيني، السوبر ماركت اللي نجيب منه الأغراض، في المواقف العمال اللي ممكن نصادفهم، وايد ناس إن إحنا نشوفهم وخلاص تعودنا نشوفهم من سنين ممكن، فلازم المعاملة تكون زينة. لكن ما ينفع إنك أنت تكون زين مع هذين كلهم وتجي عند أهلك وما تكون زين، لا لا لا لا، هذا الكلام مش مقبول.

0: العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.

0: لكل الناس.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: حالة الطقس اليوم أصح إلى غائم جزئيا على سواحل وجبال محافظة ظفار خلال الليل والصباح الباكر، وأصح بوجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، وتصعد الغبار والأتربة على صحاري محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية.
1: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
4: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
5: كل أكبر عدد من الناس
6: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

نحن معاكم من صباحكم عماني مستمعينا وصباح ثاني أيام الأسبوع. إذن تحية نجددها لكل الأحبة وتحية أكيد خاصة راح تكون لمتابعينا في هذه الفترة تحديدا وكل الناس اللي اتابعنا من الساعة 9 واللي نقول عنهم أكيد الشفت الثاني من الجروب الثاني الهادي كذا اللي على رواق إن شاء الله يكون رايح وبادي يومه. عموما صباح سعيد إن شاء الله. صباح سعيد إذن على الجميع. ونحن أيضا في نفس الوقت راح نمر على مجموعة من الأخبار. مجموعة من الأخبار المحلية والمستجدات أيضا بشكل عام خلال هذه الساعة. ونذكر أيضا المستمعين أن شرطة عمان السلطانية تحتفي بأسبوع المرور الخليجي 38 تحت شعار أعبر بأمان اللي يهدف لنشر الوعي والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق ضمن جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحد من الحوادث المرورية وأضرارها البشرية والمادية.

إذا إحنا مثل ما شفنا مستمعينا إنه يعني من خلال أيضا لقائنا يوم أمس أن أسبوع المرور الخليجي طبعا بدأ والفعاليات أيضا بدأت. وفي محافظة مسقط رعى سعادة المهندس أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط افتتاح المعرض المروري التوعوي في مول عمان بولاية بوشر، وحضور أيضا كان لعدد من ضباط شرطة عمان السلطانية والمعنيين أيضا من الجهات الحكومية والخاصة. وقام رعى المناسبة والحضور بجولة تعرفوا من خلالها على محتويات المعرض وأركانه وأقسامه أيضا، وطلعوا على الجهود اللي تبذل لها شرطة عمان السلطانية والجهات المشاركة في مجال السلامة المرورية. المعرض طبعا يشارك في مجموعة مستمعين من وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ويتضمن أيضا شاشات تفاعلية ومنشورات توعوية أيضا ونماذج للتطبيقات المستخدمة في السلامة المرورية للتركيز على الإحصاءات المرورية وإبراز أيضا الجهود التوعوية لمعاهد السلامة المرورية في جميع محافظات سلطنة عمان. إذا نحن نقول هذا الأسبوع مع أسبوع المرور الخليجي، ومثل ما قلنا يعني مناشط وفعاليات في محافظات بمختلف محافظات سلطنة عمان بدأت من يوم أمس، راح تكون أكيد مستمرة لمدة أسبوع بمناسبة الأسبوع المرور الخليجي 38 واللي جاء قلنا هذا العام تحت شعار أعبر بأمان. وتقدرون أكيد تتابعون وتحضرون المعارض والفعاليات اللي موجودة في جميع المحافظات.

0: قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
2: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

إذن صباحكم عماني، وتحية أكيد نجددها لكم من جديد في صباح سعيد، يا رب إن شاء الله يكون عليكم جميعا. هالمرة وقفتنا مع دائرة خدمات بنوك الدم، وأكيد راح تكون وقفتنا مع معلومة جديدة لها اليوم. سؤالنا اليوم مع دائرة خدمات بنوك الدم، هل تمنعك الأنيميا المنجلية من العطاء؟ هل بإمكان المصاب بالأنيميا المنجلية أنه يتبرع بالدم؟ ليس بالضرورة عزيزي المستمع، المقاولة الطبية هي اللي تحدد إمكانية تبرعك من عدمها، وإذا كنت حامل للمرض ممكن تكون مؤهل للتبرع وإنقاذ الأرواح بشرط استيفاء نسبة الهيموغلوبين المطلوبة. فاللي يمنع من التبرع بالدم من مصابين بالأنيميا المنجلية إذا كان مريض بالأنيميا المنجلية، أما اللي يقدر يتبرع بالدم إذا كان حامل للأنيميا المنجلية بشرط أن تكون نسبة الهيموغلوبين يعني في المستوى المطلوب للتبرع. فمثل ما قلنا المقابلة الطبية بالنهاية هي اللي تحدد إمكانية التبرع من عدمها. بادر وشارك في صنع الفرق وأنقذ أكيد روح.

لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني أواصر.om.

إذن يقول الأخطر ليس عدوا خارجك بل صوت داخلي يقنعك بأنك عاجز عن التعافي. المطلوب ليس محو الماضي بل انتزاع سلطته عليك. تحية صباحية للمعمرية اللي مشاركتنا بهذه الرسالة اليوم. يعني من بداية الصباح ما شاء الله، يعني إيش نقول، رسائل وعبارات وعلى حكم على مشاركات كانت للأمانة جميلة، فصباح الخير عليكم جميعا. حبيت الرسالة، الأخطر مش العدو اللي في الخارج، لا، صوتك الداخلي فعلا اللي ممكن كل مرة يقنعك انك انت عاجز انك انت تتعافى. فدايما نقول المطلوب انك انت مش مطلوب منك انك انت تمحي الماضي، لكن فعلا كيف ممكن تنتزع سلطته عليك عشان تقدر تكمل اكيد الجاي. عباس يسعد لنا صباحك، يقول نعم صحيح والوقت كفيل بذلك، احنا من يتحكم في الوقت من اجل التعافي. يا سلام عليك. حسين يسعد صباحك يقول صحيح. تحياتي لك. وهنا بعد رسالة تقول احس ام ياسين كانت تقصد اسلوب الرجال في البيت بس ما عندي دليل. رسالة ام ياسين اتذكر كانت تتكلم عن يا رب ان الواحد يعني انه مثاليتك ما تطلعها بالخارج، شيء كذا نسيتها، لازم ارجع ادور على رسالة ام ياسين عشان نشوف ايش قالت بالضبط. بس اتذكرها انه اهلك في النهاية هم اللي يستحقوا انك انت يعني تطلع بتعاملهم بشخصية لطيفة بمثالية، انت حقيقة تطلع اكيد عند اهلك وناسك، مش مع الاشخاص اللي انت ممكن في اليوم تشوفهم كم من ساعة ويشوفون وتحاول انك انت تكون مثالي قدامهم، الاحق هم اهلك. هذه تقريبا كانت رسالة أم ياسين، بس لازم أدور على رسالتها بالضبط وين كانت. فرسالة هنا تقول أحس أنها تقصد أسلوب الرجال في البيت بس ما عندي دليل. يسعد لي صباحك. ما حددت، هي قالت عن الجميع، ما يخص الرجال، حتى بعض يعني بعض النساء ليش لا، تلقاها بالعكس الطاقة الحلوة والجميلة برا البيت، سواء كانت في عملها مع صديقاتها مع الناس الثانيين، وممكن تكون شوية يعني ها عكس ذلك في بيتها مثلا مع خواتها ولا مع عيالها ولا مع والدين، يعني يعتمد. فاحنا ما نقط الأمور كلها بس على الرجل، الله يصلح الأمور إن شاء الله يا رب. صباح الخير أيضا أم أحلام، يسعد لنا صباحك يا أم أحلام، تقول صباحكم خير، اليوم متأخرة ودي أسمع معكم كذا أغنية مصرية. طيب إيش الأغنية، حق من الأغنية، يعني على الأقل ساعدينا. أما بس كذا أغنية مصرية ففي وايد أغاني مصرية، خليني أحط لك مثلا راح أشوف لك إن شاء الله شيء كذا يكون زين وحلو. صباح الخير، يقول دايما الواثق من نفسه، دام أنك واثق من نفسك وأنك ما عملت شيء فأترك الناس بحالها، واللي يريد يزعل خليه يزعل. تحياتنا للمرسل. يقول صباحكم خير يا هلا أف أم، من عاش لنفسه فحياته قصيرة مهما طالت، ومن عاش لغيره عاش حياة طويلة بسعادة وذكر حسن. تطوير الذات ليس للانطواء على النفس والعيش أيضا بأنانية، بل للمزيد من العطاء، فأسعد الناس أكثرهم إحسانا لغيرهم ولو بكلمة وابتسامة.
شكرا على هذه المشاركة وعلى رسائلكم أكيد اللي مرينا عليها في هذه الوقفة. هذه أم أحلام اللي تبي

الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.mascot.org.

وهذا احنا معاكم مستمعينا وصلنا لي نقول الدقائق الاخيره من مشوارنا اليوم في صباحكم عماني. اليوم قبل ما نختم معاكم خلونا اخبركم ايش فوائد العلاج بالزيوت العطريه. يحسن المزاج، يعزز طبعا نقول ويحسن الذاكرة والتركيز، يدعم الهضم، يساعد على تنظيم الهرمونات ويعزز صحة البشرة. أيضا من فوائد العلاج بالزيوت العطرية يخفف التوتر والألام الجسدية، يساعد على النوم العميق، يخفف الصداع، يعيد تنشيط الطاقة والحيوية، يعزز الشفاء والتوازن العام، ويدعم أيضا الجهاز التنفسي. يعني العلاج بالزيوت العطرية هي واحدة من أسرع الطرق لدعم الجهاز العصبي، الهضمي، النوم، الهرمونات، البشرة، من خلال الإشارات الكيميائية للجسم راح يفهمها فورا. يعني ريحة واحدة ممكن أنها تهدي، ممكن أنها ترفع الطاقة، ممكن أنها تنظم النفس، ممكن أنها تخلي جسمك يرجع يتذكر توازنه. تمام؟ أما يسمون العلاج بالزيوت العطرية اللي هو الأروما ثيرابي، يعني علمه إحساس. ولما تربط الريحة أتوقع بالحالة الصح فيقول لكم النتيجة أكيد راح تكون يعني أفضل وأقوى، تحسها كذا نتيجة فورية. فعندك زيت عطري كذا معين تحس انك انت تحب ريحته، وفعلا ممكن يساعدك انه يحسن من مزاجك وهذه الامور كلها. طبعا اتوقع حتى مهم جدا انك تعرف الاماكن اللي تطبق فيها الزيوت العطرية وإيش الغرض منها. إذا أنت كنت بتستخدمها علشان النشاط والطاقة يقول لكم تحطون الزيوت العطرية في باطن القدمين أسفل الظهر على العمود الفقري. طيب إذا كنت تبي تخفف التوتر والضغط ممكن أنك تحط الزيت العطري على الصدر، القلب، خلف الرقبة وفي المعصمين. أيضا إذا تبي للتركيز والوضوح، وضوح الذهن، فممكن تحط أماكن تطبيق الزيوت العطرية الصدغين، خلف الأذنين، وأيضا يعني في المعصمين والرقبة من الخلف. وللنوم العميق أنت وين ممكن تحط الزيوت العطرية؟ ممكن تحطها على الجبهة، على الساعدين، وأيضا إصبع القدم الكبير. هذه أماكن إذن تطبيق الزيوت العطرية الأروما ثيرابي. هالمرة كانت وقفتنا الأخيرة من صباحكم عماني، وإن شاء الله يعني استفدتوا من المعلومات. نتمنى للجميع إن شاء الله يوم سعيد. لما كانت أم أحلام تبي تسمع أغنية مصرية فحطيت أنا هذه الأغنية اللي قبل شوية كنا سامعينها، فحد كاتب لي سوي أغنية مصرية، هات الفلوس اللي عليكم، شكله يطالب الناس بس للحين ما حد رد عليه ولا كيف. تحياتنا لك وإن شاء الله يا ربي صباح سعيد عليكم جميعا. ورح نختم مع من يا ترى؟ نشوف إذا بتضبط. أوكي، بنختم مع أصالة وعباد الجوهر وقالوا ترى.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 من مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh مسقط.org.om.

0: تتراوح كمية وحدات الدم المطلوبة لبعض الحالات المرضية من وحدة واحدة إلى أكثر من 30 وحدة في حالات النزيف الشديد. لنكن يدا واحدة في نشر الأمل لمن يحتاجه. تبرع بالدم اليوم.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: على هلا فهم.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004
2: 2200-9004.
1: تواصلوا معنا اليوم.

في كاميرا بحجم غرفة. أيوة، هذه كانت أول كاميرا ضخمة جدا، وكان لازم غرفة كاملة عشان تلتقط الصور الثابتة. لكن مع مرور الوقت اتطورت الكاميرات بشكل رهيب، لغاية ما وصلنا للكاميرات اللي نستخدمها الحين في جيبنا.

0: تتراوح كمية وحدات الدم المطلوبة لبعض الحالات المرضية من وحدة واحدة إلى أكثر من 30 وحدة في حالات النزيف الشديد. لنكن يدا واحدة في نشر الأمل لمن يحتاجه. تبرع بالدم اليوم.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس حول غائم جزئيا على سواحل وجبال محافظة ظفار خلال فترة الليل والصباح الباكر، وصحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص لتشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية وظفار، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب زكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. ومستمعين ملتقى الطب البيطري الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يركز على دور الطب البيطري في تعزيز الصحة العامة وعوائد الاستثمار والحلول التقنية المبتكرة. هذا أبرز ما يتضمنه الملتقى بمشاركة عدد من المختصين من داخل سلطنة عمان وخارجها. ملتقى العقود الهندسية بين الواقع والمأمول والذي تنظمه جمعية المهندسين العمانية يستعرض كفاءة تنفيذ المشروعات في ظل النماذج الحديثة والاعتبارات القانونية وإدارة المخاطر في العقود.

0: وأيضا من الأخبار مستمعينا والعلوم. ومباشرة الآن نقول يحدث الآن حفل افتتاح يوم الجامعة 2026 في جامعة السلطان قابوس، حيث تتجدد الحكاية إرث راسخ وتميز يتواصل ومسيرة علم تتقدم بثقة نحو المستقبل. وقفتنا الختامية مستمعينا بخطوات بسيطة وشروط ميسرة، يمكنك أن تكون بطلا وتنقذ حياة. هل استوفيت شروط العطاء؟ العمر من 18 إلى 65 عام، الوزن 50 كيلوغرام فأكثر، ومؤشراتك الحيوية تكون طبيعية. فكن عزيز المستمع شريان أمل لمن يحتاجك، عطاءك ينبض بالحياة.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله ميامي، حي الله فيك، يا مرحبا
4: يا
3: أخبارك،
4: يا حي الله بالحبيب،
5: يا حيهم.
6: الحمد لله طيب، ذكيم سيف،
3: الحمد لله،
7: شكرا لله،
8: الحمد لله، بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

مقاسات الموظفين إجباري في اليابان. قانون ميتابو يجبر الشركات على فحص مقاسات موظفيها سنوياً.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.
3: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
4: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
5: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
6: الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرات بإخلاء 11 بلدة في جنوب لبنان من سكانها تمهيدا لقصفها، واستمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات في الجنوب ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. أحد النازحين في الجنوب:
7: الغارات كثير كثيفة خصوصا بالنبطية، حيث وجه انذارات لأكثر من بلدة. أما بالزهراني فبسبب كثرة الطائرات كان في حالة نزوح كبيرة.
6: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه أبلغ بالخطوط العريضة لمقترح إيراني جديد للتفاوض، لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة مرجحا ألا يكون مقبولا، ولم يستبعد خيار استئناف العمليات العسكرية إذا أساءت طهران التصرف على حد تعبيره.
8: يريدون إبرام اتفاق لكنني لست راضيا عنه، سنرى ما سيحدث. إيران تريد إبرام اتفاق لأنها فقدت قوتها العسكرية تقريبا.
6: وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الكرة في ملعب واشنطن وتؤكد استعدادها للمحادثات أو الحرب.
5: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط.
6: محكمة إسرائيلية تمدد احتجاز الناشطين الأجنبيين في أسطول الصمود ليومين إضافيين، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يطالب بالإفراج عن أحد الناشطين والذي يحمل الجنسية الإسبانية. وكالة الأنباء الفلسطينية تفيد بإقدام عدد من المستوطنين على اقتلاع وتخريب ما لا يقل عن 1000 شجرة زيتون شمال شرقي رام الله في الضفة الغربية. التلفزيون السوري يعلن أن غارات أردنية استهدفت مقرا يحتوي على أسلحة ومخدرات في محافظة السويداء، والجيش الأردني يؤكد أنه استهدف مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على حدوده الشمالية مع سوريا. إسرائيل توافق على خطة لشراء سربين قتاليين من طائرات F-35 وF-15 كخطوة أولى ضمن خطة دفاعية تقدر بنحو 119 مليون دولار أمريكي. كان معكم وليد قنديل،
5: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027.
1: كرسي السيارة للأطفال يقلل من الإصابات والحوادث بنسبة تزيد عن 70%.
2: لا فيك ولا في الحديد.
3: عز السلامة طفلك في السيارة باستخدام كرسي الأطفال.
4: لا فيك ولا في الحديد. لا فيك ولا في الحديد.

0: هذا صوتي الحقيقي
1: وهذا صوتي بعد ما غيرته عن طريق الذكاء الاصطناعي.
0: تعرف أنك أنت بعد تقدر تغير صوتك من خلال مواقع الذكاء الاصطناعي؟ إذا حاب تجرب تغير صوتك عندك موقع 11labs.io.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: بعض المرضى مثلا في فترة الخريف صلالة بعض المرضى يقول أنا أريد أطلع أريد أودي ابني مثلا صلالة، فنحن نحاول إن مثلا نتواصل مع مستشفى سلطان قابوس الموجود في صلالة نقولهم إن نريدكم إن توفروا لهم. طبعا في شيء صار إن اسمه لا مركزية، كانت في بعض المستشفيات هي اللي تحضر هذا التغذية الوردية مثل مستشفى السلطاني مستشفى الجامعة مستشفى خولة، هذه المستشفيات الكبيرة في بعض المناطق كان ما يوصلها. نحن كنا نحضر حالمرضى من الرستاق من صحار من الشرقية، فوزارة الصحة حاولت إن تسوي لا مركزية لهذا التخصص في هذه المناطق، فقاموا إن يوفروهم للغرفة اللي نحن نحضر منها، وبعض المناطق جابوا لهم التحضيرة جاهزة لهذيك المريض بس عشان يعني يريحوا المريض إن هذا المريض أنا أريد أوفر له هذا الخدمة يعني بأبسط طريقة وإني ما أخليه يعاني، لأن في بعض المرضى يعني من سمايل يوميا يجي يأخذ التحضيرة، فأنت شوفي الخط وحدة إنه يجي من سمايل إلى المستشفى السلطاني عشان يأخذها. فوش فكر الدكتور قال إنه نحن بنسوي له التحضيرة في الأسبوع 3 مرات، فهو صار بدل لا يجيك اليوم صار مثلا يجي 3 مرات، وعدلنا له الوصفة بدل لا يأخذها 24 ساعة بنسويها إنه 8 ساعات، فهم يقيسوا يعني كذا يعدلوا في الوصفة لحد ما يكون المريض يصل للراحة النفسية، لأنه بدون راحة نفسية يمكن يفصل وما يأخذها يعني التحضيرة.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذلو.

0: إذا تكلمنا من ناحية الأراضي، أعتقد أن عمان في الخليج هي يمكن حتى في العاصمة أرخص يعني أراضي موجودة في العواصم الخليجية. لكن إذا تحدثنا عن المشاريع الآن اللي هي يعني الفري هولد اللي هو يتكلم التملك الحر، يعني أعتقد غلاءها لأنها فيها ميزات. الميزة أنه هي أساسا مطروحة مستهدف فيها الأجانب بحكم أنه راح يحصل على إقامة لمدة 99 سنة، فأعتقد أنه هذه الميزة هي يعني هنا تبيع خدمة أكثر من بيعك لعقار. فأعتقد أنه بيصير تصحيح إذا كثرت هذه المشاريع، لأنه بيقل الطلب وبيكثر العرض. يعني إذا كانت منازل نتكلم عن مواد بناء، مواد البناء أيضا يعني ارتفاعها بسبب الأزمات الاقتصادية اللي تصير خارج البلد، طبعا أيضا أغلب الماتيريا أو الخام يعني اللي يستقطب من برا يمر بمراحل سواء كانت بالنقل بغيرها، فهي لها مؤثرات. في الآخر أنت لما كان الشخص يبني ب120 ريال للمتر كانت المواد أرخص، لكن لما صارت المواد أغلى فبالتالي راح يبني ب150، ولو ارتفعت المواد ممكن يبني ب200 ريال للمتر. فبالتالي هذه متعلقة أيضا بقطاعات أخرى غير القطاع العقاري نفسه. يعني أنا أعتقد أنه الأسعار هي يعني معقولة بغض النظر، سواء إحنا ما أتكلم هل العماني قادر أنه يشتري العقار أم لا، لكن أنا أقصد أنه قيمة العقار نفسه بالمعايير اللي هي قيمة المواد البناء وقيمة الأيد العاملة أيضا.
1: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي.

0: بتقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم؟
1: ويعتقد أن الجهة القانون يعفيها من العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك والناس أصبحت أوعت.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: محكمة المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
6: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا اف ام.
5: المستشار.

الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. تجنب استخدام الأسنان كأداة. لا تستخدم الأسنان لفتح الأشياء أو قطع الأشياء الصلبة. استخدام الأسنان كأداة، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى كسر أو تلف الأسنان.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio.
3: hala fm
1: مزاجك للعرب.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام.

0: يحتاج بنك الدم المركزي يومياً إلى 10 متبرعين بالصفائح الدموية، وذلك لأهميتها القصوى في إنقاذ العديد من المرضى والمصابين. يمكنك التبرع بالصفائح مرتين شهرياً، لذا لا تفوت الفرصة لإنقاذ حياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: باقي ساعة على برنامج كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة.
0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
2: الصفاء.
3: أخبار وعلوم.
4: حي الله فيك يا مرحبا
5: يا حي الله بالحبيب
6: يا حيهم
4: الحمد لله طيب ذكيم سيف
7: الحمد لله
4: طيب.
8: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
2: اخبار وعلوم
0: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: من هلا اف ام مستمعينا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. قطاع محطات تعبئة الوقود في سلطنة عمان يستقبل خلال العام الجاري 16 طلباً لإقامة محطات جديدة وترخيصي تشغيل وست تراخيص لإنشاء محطات تعبئة الوقود، وبعد غد سيتم بدء تطبيق اللائحة التنظيمية الجديدة للمحطات. جامعة السلطان قابوس تعلن عن البحوث الفائزة بالمنحة السامية للمشروعات البحثية الاستراتيجية لعام 2026 والبالغ عددها 9 بحوث في مجالات عدة، كما أعلن عن تدشين منحة نماء لخدمات المياه للدراسات العليا وجائزة نماء لخدمات المياه للبحث والابتكار. ملتقى الطب البيطري والذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يبرز دور الطب البيطري في تعزيز الصحة العامة وعوائد الاستثمار والحلول التقنية المبتكرة بمشاركة عدد من المختصين من داخل السلطنة وخارجها. ملتقى العقود الهندسية بين الواقع والمأمول والذي تنظمه جمعية المهندسين العمانية يستعرض كفاءة تنفيذ المشروعات في ظل النماذج الحديثة والاعتبارات القانونية وإدارة المخاطر في العقود الهندسية. إلى البريمي وفعاليات أسبوع البريمي لصحة المرأة والطفل بدأت تحت شعار معا نكبر بصحة. أما في الختام عزيز المستمع، تبرعك بالدم يحدث فرقا حقيقيا في حياة الآخرين، فهو يسهم في إنقاذ ضحايا الحوادث ويدعم المرضى خلال العمليات الجراحية ويساند مرضى السرطان وحالات الولادة، كما يعد ضرورة مستمرة لمرضى الثلاسيميا الكبرى، فبادر بالتبرع فكل قطرة تمنح أمل جديد. شكرا لكم.
3: أخبار وعلوم
7: وعلوم. حي الله يعني حي الله فيك يا مرحبا
5: يا حي الله بالحبيب يا حيهم
4: الحمد لله طيب ذكي مسيف
7: الحمد لله
8: حي الحمد لله كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم
0: على هلا اف ام.
9: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
10: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
9: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
10: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.

0: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.

0: معك.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرات بإخلاء 11 بلدة في جنوب لبنان من سكانها تمهيدا لقصفها، واستمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات في الجنوب ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. أحد النازحين في الجنوب:
6: الغارات كثير كثيفة خصوصا بالنبطية، حيث وجه انذارات لأكثر من بلدة. أما بالزهراني فبسبب كثرة الطائرات كان في حالة نزوح كبيرة.
5: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه أبلغ بالخطوط العريضة لمقترح إيراني جديد للتفاوض، لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة مرجحا ألا يكون مقبولا، ولم يستبعد خيار استئناف العمليات العسكرية إذا أساءت طهران التصرف على حد تعبيره.
7: يريدون إبرام اتفاق لكنني لست راضيا عنه، سنرى ما سيحدث. إيران تريد إبرام اتفاق لأنها فقدت قوتها العسكرية تقريبا.
5: وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الكرة في ملعب واشنطن وتؤكد استعدادها للمحادثات أو الحرب.
2: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: محكمة إسرائيلية تمدد احتجاز الناشطين الأجنبيين في أسطول الصمود ليومين إضافيين، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يطالب بالإفراج عن أحد الناشطين والذي يحمل الجنسية الإسبانية. وكالة الأنباء الفلسطينية تفيد بإقدام عدد من المستوطنين على اقتلاع وتخريب ما لا يقل عن 1000 شجرة زيتون شمال شرقي رام الله في الضفة الغربية. التلفزيون السوري يعلن أن غارات أردنية استهدفت مقرا يحتوي على أسلحة ومخدرات في محافظة السويداء، والجيش الأردني يؤكد أنه استهدف مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على حدوده الشمالية مع سوريا. إسرائيل توافق على خطة لشراء سربين قتاليين من طائرات F-35 وF-15 كخطوة أولى ضمن خطة دفاعية تقدر بنحو 119 مليون دولار أمريكي. كان معكم وليد قنديل،
2: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: bbcarabic.com أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027
1: الاصطدام بسرعة 100 كيلومتر في الساعة كأنك تسقط من 13 طابق. حزامك أمان لك،
2: لا فيك ولا في الحديد.
3: الاصطدام بسرعة 100 كيلومتر في الساعة كأنك تسقط من 13 طابق. حزامك أمان لك،
4: لا فيك ولا في الحديد. لا فيك ولا في الحديد.

0: تقيم الساعة على برنامج كل الأسئلة. كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة. تطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: عندك شنو مميز؟

0: 4-4. اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
1: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027
1: هل الدقائق اللي كسبتها بسرعتك تسوى؟ حوادث مرورية، مخالفات مالية، أضرار جسدية؟
2: لا فيك ولا في الحديد.
3: سرعتك بالطريق لها ثمن، لا تكسب دقائق وتخسر كل شيء.
4: لا فيك ولا في الحديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: باقي ربع ساعة على برنامج كل الأسئلة. كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة.
4: الأسئلة. يقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس.
5: الطقس حول غائم جزئيا على سواحل وجبال محافظة ظفار خلال فترة الليل والصباح الباكر، وسحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص لتشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية وظفار، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

جربوا ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء
3: بعد قليل، برنامج كل الأسئلة.
4: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
5: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.mascot.org.om.
4: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
6: كل

0: مساكم الله بالخير متابعين إذاعة هلا اف ام من برنامج كل الأسئلة. مرة ثانية أحييكم وأتمنى لكم دائما قضاء أوقات طيبة برفقة وقت البرنامج. احنا معاكم مثل ما متعودين من الأحد إلى الأربعاء مدة ساعتين على الهواء، وبالتأكيد معنا الضيوف الأكارم اللي يساعدونا كل يوم إن شاء الله تعالى عشان نجاوب على كل الأسئلة. هذه تحية لكم من فريق العمل في البرنامج اللي نسعد دائما بلقائكم، والتحية لكم موصولة من يوسف في الإعداد والتواصل والتنسيق وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. متابعين الكرام لكم كل التحية من علو مني أنا خلود أيضا في التقديم. في حلقة اليوم خلوني أخبركم مستمعينا أبرز المواضيع وأيضا خط سير الحلقة وشو الضيوف اللي بيكونوا معانا إن شاء الله تعالى للإجابة على كل الأسئلة. في الساعة الأولى إن شاء الله وبعد دقائق أكيد رح يكون معي الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي، وهو طبيب استشاري طب الأسرة، عضو وأمين سر اللجنة الوطنية لإخلاقيات البيولوجيا. خلال هذه الساعة أنا بطرح كثير من الأسئلة على الدكتور وإن شاء الله تعالى يجاوب بالتأكيد عليها، لكن الأهم اللي يمكن نبغى نلقاله إجابة عند الدكتور، كيف ممكن يتم تحقيق توازن عادل في القضايا الحساسة مثل موضوع الإنعاش، الإجهاض والتبرع بالأعضاء. أيضا دائما ما نسمع فكرة أنه التبرع مقابل المال مرفوضة، هذه الفكرة أخلاقيا ليش؟ نبغى نقترب أيضا من هذا الموضوع. أيضا نسمع عن موضوع الموت الدماغي وأيضا الموت الرحيم وغيرها من القضايا اللي نسمع فيها كيف يتم التعامل معها بين الرأي الطبي، الرأي الديني، الرأي القانوني، وكيف يتم أيضا التوفيق فيما بينهم. في ساعتنا الثانية إن شاء الله تعالى متابعينا بنطرح سؤال عن هل تواكب المنظومة الحالية للعقود في عمان أفضل الممارسات العالمية، وكيف عادة يتم التعامل مع النزاعات والمطالبات بين الأطراف في المشاريع. أيضا ليش تم اختيار فرط كوليسترول الدم العائلي لدى العمانيين كمشروع بحثي، ونبغى نعرف إيش النتائج المتوقعة من بعد ما طبعا يخلص هذا البحث. إذن هذه أسئلة اليوم ومواضيعنا مستمعين الكرام. فاصل غنائي أول رح يكون مع فنان العرب، من بعده برد لكم وبرد لضيفي.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة.
2: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة على هلا أف أم.
1: كل الأسئلة.

0: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-900-004.
3: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 من مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh.mascot.org.om.
4: لا تغير القناة، باقي إعلانين ونرجع لكم.
5: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
6: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
7: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
8: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرات بإخلاء 11 بلدة في جنوب لبنان من سكانها تمهيدا لقصفها، واستمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات في الجنوب ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. أحد النازحين في الجنوب:
11: الغارات كثير كثيفة خصوصا بالنبطية، حيث وجه انذارات لأكثر من بلدة. أما بالزهراني فبسبب كثرة طائرات كان في حالة نزوح كبيرة.
10: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه أبلغ بالخطوط العريضة لمقترح إيراني جديد للتفاوض، لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة مرجحا ألا يكون مقبولا، ولم يستبعد خيار استئناف العمليات العسكرية إذا أساءت طهران التصرف على حد تعبيره.
12: يريدون إبرام اتفاق لكنني لست راضيا عنه، سنرى ما سيحدث. إيران تريد إبرام اتفاق لأنها فقدت قوتها العسكرية تقريبا.
10: وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الكرة في ملعب واشنطن وتؤكد استعدادها للمحادثات أو الحرب.
9: BBC أخبار الشرق الأوسط.
10: محكمة إسرائيلية تمدد احتجاز الناشطين الأجنبيين في أسطول الصمود ليومين إضافيين، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يطالب بالإفراج عن أحد الناشطين والذي يحمل الجنسية الإسبانية. وكالة الأنباء الفلسطينية تفيد بإقدام عدد من المستوطنين على اقتلاع وتخريب ما لا يقل عن 1000 شجرة زيتون شمال شرقي رام الله في الضفة الغربية. التلفزيون السوري يعلن أن غارات أردنية استهدفت مقرًا يحتوي على أسلحة ومخدرات في محافظة السويداء، والجيش الأردني يؤكد أنه استهدف مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على حدوده الشمالية مع سوريا. إسرائيل توافق على خطة لشراء سربين قتاليين من طائرات F-35 و F-15 كخطوة أولى ضمن خطة دفاعية تقدر بنحو 119 مليون دولار أمريكي. كان معكم وليد قنديل.
9: BBC أخبار الشرق الأوسط.
7: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
8: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.
2: كل الأسئلة على هلا أف أم.
13: كل الأسئلة.

0: في الحقيقة كل الأسئلة ابتدت مع الدكتور أحمد بن سعيد بن ناصر البوسعيدي، طبيب استشاري طب الأسرة، عضو وأمين سر اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، اللي منورنا في استوديو هلا فم. مساك الله بالخير دكتور، حياك الله معنا في إذاعة هلا فم.
1: الله يمسيك بالنور أستاذ خلود، وجزاكم الله خير على هذه الدعوة، ويشرفنا نكون معكم اليوم، وعسى إن شاء الله ممكن أن يستفيد المستمعين والمتابعين.
0: واجبنا طال عمرك، وأنت يعني ما مقصر تلبي دائما الدعوة دكتور، مع طبعا كثير من الانشغالات كونك طبيب استشاري وكذلك يعني عضو أمين سر اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا. لكن دكتور خليني أبتدي معك من هذا المنطلق، لأنه يمكن في ناس سمعت عن اللجنة بس في ناس يمكن أول مرة تأخذ بالها من اللجنة. لو بشكل سريع تعطي الناس فكرة إيش هي هذه اللجنة؟
1: ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، طبعا لا شك أن الأخلاق هي أحد مكونات أي مجتمع سليم، وكلما زادت الأخلاق وتم المحافظة عليها زاد هذا المجتمع نموا ورقيا وعلما وتقدما، والعكس صحيح، إذا حلت الأخلاق وذهبت فينا بلا شك أن هذه المجتمعات ذاهبة إلى الانحدار. والإسلام طبعا أولى بالأخلاق أهمية بالغة. الله تعالى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك لعلى خلق عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ورد في كثير من الأحاديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وطبعا العرب عرفوا في سابقا بأخلاقهم حتى قبل الإسلام، والإسلام عزز كثير من الأخلاق. والحمد لله احنا ايضا المجتمع العماني مجتمع يعني مشهود له بالاخلاق العاليه، ولا يعني لا يفوتنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو اهل عمان اتيت ما سبوك ولا ضربوك. فالاخلاق شيء مكون مهم جدا، ويجب ان الجميع يتحلى به. ولذلك يعني الحمد لله اولت السلطنه يعني اهتمام كبير بموضوع الأخلاق، ولعل يمكن إنشاء هذه اللجنة أحد المخرجات للاهتمام بهذا المجال. فهي الحقيقة لجنة وطنية تتبع مجلس الوزراء الموقر، وانشئت تقريبا في عام 2009 بدأت أعمالها، ويترأسها رئيس جامعة السلطان قابوس صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندي آل سعيد، ونائب الرئيس هو فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة. وفيها يعني ممثلين من عدة جهات، بما فيها القضاء ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الصحة والعديد من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع. واللجنة منذ يعني إنشائها بالحقيقة عملت على مشاريع تحولت إلى برامج وطنية. فنظمت اللجنة طبعا 12 ملتقى فكري، وهو عبارة عن مؤتمر وطني ناقشت العديد من القضايا، من أهمها طبعا موضوع التبرع وزراعة الأعضاء، واللي نتج عنه الحمد لله إنشاء البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، وأيضا مبارك السامية بإنشاء المركز العماني للتبرع وزراعة الأعضاء. نعم. ومؤخرا الحمد لله أيضا طلع مرسوم السلطاني بالذي ينظم قانون التبرع بالأعضاء. من ضمن المواضيع طبعا اللي عملت عليها اللجنة أيضا موضوع الفحص الطبي قبل الزواج. أيضا رتبنا ملتقى فكري وناقشنا هذا الموضوع من الجوانب الأخلاقية. والحمد لله أيضا مثل ما عارفين أنه طلع مؤخرا القانون الذي يعني بإذن الله يكون له نتائج إيجابية جدا على المقبلين على الزواج. طبعا من ضمن الأشياء اللي ناقشناها أيضا الطب التقليدي وعلاقته بصحة الطفل، وأيضا كان لنا دور في المساهمة في يعني صدور قانون صحة الطفل واللائحة التنفيذية ماله. وهناك العديد في الحقيقة من أكيد. المواضيع اللي عملت عليها اللجنة، وأيضا اللجنة لها مكانة عالمية. في الآن عندنا فترتين احنا عضو في اللجنة الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا التابعة لمنظمة اليونسكو، وطبعا هذه اللجنة تعتبر هي من أعلى اللجان الموجودة في اليونسكو. وطبعا يعني السلطنة تعتبر مرجع في مجال الأخلاقيات من خلال هذه اللجنة. منظمة اليونسكو ترجع في يعني مواضيع متعددة، وإحنا الآن وقعنا معهم مذكر التفاهم في هذا المجال. فهذا باختصار يمكن بسيط عن نعم. عن اللجنة. وطبعا دور اللجنة توعية المجتمع, وهذا الآن جزء من دورنا, وشكرا على الدعوة أن أيضا نوعي المجتمع بخصوص بعض الأشياء اللي ربما تظهر أنها فيها نوع من التعقيد. ربما.
0: أكيد دكتور روح, إحنا شاكرين أكيد وجودك بالمقابل. الاجتماعات اللجنة مجدول محسوم على مدى العام ولا تجتمعوا على حسب الحاجة؟
1: لا, عندنا احنا اقل حاجه نجتمع 4 مرات في السنه, ولكن عند الضروره ممكن ان نعقد اجتماعات اذا في حاجه معينه يحتاجنا نقاش.
0: هل اقدر اقول انه دور اللجنه استشاري ولا لا, لها يد طوله ايضا في القرارات مثل ما شفنا؟
1: طبعا هي استشاري, وهي ميزتها انها طبعا يعني ترفع توصياتها وتقاريرها لمجلس الوزراء, ومجلس الوزراء طبعا ينظر فيها ويحيلها الجهات المختصة. وعادة هذه التوصيات تحظى باهتمام كبير سواء من مجلس الوزراء أو الجهات التي يعني يتم تحويل الموضوع لها.
0: طيب دكتور خلينا عاد نبدأ مثل ما يقولوا في التقيل يعني, فهنا كثير من الأسئلة بانتظارك وإن شاء الله تعالى تجاوبني عليها. اليوم ما شاء الله يعني بعض المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم قايدة حملة شنيعة, لأن إلها مثل ما نقول اليد الطولة أنها يعني خلني أقول لك توصل بعض المفاهيم المغلوطة حتى عن الأسرة. مثل الدول الكبرى في أمريكا اليوم صار الحديث عن يعني خانات كثيرة فيما يتعلق بالتحدد شو جنسك يعني. فخلينا نبتدي معاك من هذه النقطة. لجنة أخلاقيات البيولوجيا في السلطنة هذه المسألة وضعتها أيضا بعين الاعتبار وكانت من ضمن النقاشات. خليني أسمع منك هذه الجزئية, كيف يتم عادة التعامل مع مثل هذه الجانب الأخلاقي المهم والتعاطي معه؟
1: طبعا الإسلام هو دين الفطرة, والإسلام شرع يعني للذكر والأنثى, وهذه فقط الجنسين اللي موجودات, لا يوجد يعني جنس ثالث, ربما هناك خنثى ولكن لا تعتبر أيضا جنس مستقل. ولكن هو الذكر والأنثى فقط. وبالنسبة للوضع يعني مثل ما تفضلت الوضع الغربي انزلق منزلق كبير في هذا المجال, وأصبح لأن ما يعرف من الرجال من الحرمة
0: صحيح.
1: تغييرات, وأيضا انزلقوا حتى في موضوع العلاقات, فأصبحت عندهم هناك أيضا المثلية وزواج المثلية وتغيير الجنس وتحويل الجنس. ولكن في الحقيقة يعني القضية بالنسبة لنا واضحة جدا, لأنه مع اكتمال أعضاء الذكورة والأنوثة لا يمكن أن يكون هناك أي تغيير في, في, في, في خلق الإنسان, لأن هذا خلق الله وهذه هي الخلقة الطبيعية. ولكن في هناك بعض الحالات التي, لأن احنا نعرف أن يعني تحديد الجنس يتم أثناء الولادة القابلة, تنظر إلى الأعضاء التناسلية الخارجية وتحدد يعني أو تقول أنها ذكر أو أنثى. بعض الأحيان ربما يحدث هناك بسبب اختلال في بعض الهرمونات أو بعض المتلازمات, ربما ما يكون هناك وضوح إيش بالضبط يعني هل هو هذا ذكر أو أنثى, فلذلك يعني يكون يعطى جنس معين. ولكن بعد فترة معينة تبدي الأم مثلا تلاحظ أشياء أخرى, فلذلك يتم عرضهم على الطبيب. فهل هذه الحالات مختلفة جدا, بحيث أنه هذه, لذلك حتى المصطلح يعني عادة نحن ما نستخدم تثبيت الجنس, لأن الجنس موجود هو أصلا, وهو ما أنه خطأ مشان يصحح, وهو ما ممكن أنه يغير. فنعرف احنا الذكر يعني عند بالنسبه من الناحيه الجينيه هو اكس واي, فاذا هو عنده اكس واي وعنده الاعضاء المتعلقه بالاكس واي اذا هذا ذكر, واذا كانت اكس اكس فهي انثى, فهذا مخلوق في الانسان من البدايه يعني.
0: جميل. طيب احنا كنا يعني لما ارجعنا ايضا في عام 2024, لان هذا له علاقه وارتباط بالموضوع, كان هناك ايضا مؤتمر ملتقى قامت فيه اللجنه بعنوان الجوانب الاخلاقيه المتعلقه بالاسره الواقع والتحديات, وكان هذا الموضوع من ابرز المواضيع اللي تم مناقشتها. طبيا خلينا نفرق بين موضوع تثبيت الجنس وتغيير يعني الجنس كمفاهيم, وهذه المسألة بالنسبة لكم واضحة؟
1: صحيح. هو بالنسبة للعالم الغربي طبعا الإشكالية اللي وقعت أنه الشعور, فهم قالوا أنه الشخص إذا عنده هذا الشعور هو رجل, بس يقول لك أنا أشعر بالأنثى, أو شاب يقول لك هذا الآن أنت خلاص نحول للهرمونات وحول العمليات.
0: ما عندهم أبدا أي إشكاليات,
1: ما عندهم أي إشكالية. فهنا حصلت الإشكالية. إحنا عندنا هذا ما معترف به يعني, ما ممكن واحد يجي فقط بسبب الشعور يقول أنا أشعر أني الجنس الآخر ويطلب أن تقرأ لها العمليات يعني، لأن هذه حتى هم لما فتحوا فيها وقعوا في إشكاليات، الأشخاص اللي اتجهوا هذا المجال بعد ذلك بعضهم رجعوا أكثر من مرة وقريت عليهم عمليات مغايرة، يعني كثير منهم حصل عندهم انتحار أو اكتئاب، فهم وقعوا في إشكالية
0: تصير فوضى يعني.
1: الشعور تصير فوضى بالضبط بالضبط، وأيضا ما تعرف هذا الشخص إيش هو أصلا، يعني شكله كذاك، ولكن ظل ما زالت هناك الهرمونات مثلا اللي هو يحاول أن يقضى عليها ما زالت موجودة. فلذلك يعني الباب بالنسبة لنا إحنا هذا الباب مغلق جدا، ولكن إذا في أي تشوه في الأعضاء التناسلية وكان هناك في لبس في البداية، هذا من حق الشخص أنه يعني يثبت جنسه على الجنس الصحيح.
0: طيب دكتور، هل أفهم منك أنه الحالات اللي فيها هذه الشبهة تصل إلى اللجنة عشان تجيزها من عدمها؟
1: يعني هو في القانون واضح، في قانون مزاولة من الطب أنه ما يصح، ولكن إذا كان موجودة من هذه الحالات فتشكل لجنة بقرار من الوزير، ويكون فيها على الأقل 3 أطباء، ومن بينهم طبعا استشاري في أمراض الغدد الصماء لأن هذا الموضوع يتعلق بهم. فإذا قررت هذه اللجنة طبعا أنه فعلا أنه هذا الشخص يحتاج أنه يثبت على الجنس الآخر غير الجنس الظاهري اللي هو عليه الآن، فلا شك أنه هذا يعني من حقه أنه يرجع إلى جنسه الصحيح اللي كان في البداية، يعني في إشكالية عنده أثناء الولادة. ولكن احنا طبعا تأتينا بسبب أنها قضايا هي معدودة، تأتينا يعني تطلب من الاستشارة في هذه الأشياء، وطبعا اللجنة تجتمع وتناقش هذه الحالات وتعطي أيضا رأيها فيها.
0: هل في رقم معين في بالك وصلتكم عدد الحالات يعني اللي فيها هذه الإشكالية؟
1: قليلة جدا
0: حسم الطب رأيه؟
1: إيه نعم واضح، مثل ما خبرتك الحين أنه إذا فيها تشوه في الأعضاء التناسلية غير واضح، وكان الشخص يعني أنشي على غير الجنس، مثلا كان منشي على أنه فتاة، ولكن بعدين مثلا حصل أنه مثلا ما حصلت الدورة، فلما راحوا للفحوصات وجدوا أنه موجود هناك مثلا خصية فوق في الحوض ما نازلة، وأنه هذه الأعضاء ما حقيقيا هي أعضاء أنثوية، فلذلك هذا الشخص من حقه أنه يرجع إلى الجنس الحقيقي معنا.
0: لكن بعض الحالات اللي هي فقط تستند على الشعور، هذه يتم مباشرة يعني قانونيا لا يتم أساسا الأخذ فيها نهائيا.
1: نعم، لا قانونيا ولا أخلاقيا ولا أخلاقيا. ممكن أنه حسب الشعور، ممكن أن الشخص أنه يتجه إلى طبيب نفسي أو كذا مثلا، يعني يقوم أو طبيب السلوكي ربما يعطي بعض النصائح كيف أنه يتعامل مع هذا الشعور.
0: طب هذه مسألة محسومة. أيضا من ضمن المواضيع اللي ناقشتها هي مسألة الجانب الأخلاقي فيما يتعلق بحالات الحمل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية.
1: نعم نعم، مثل ما نعرف احنا يعني الحمل والحصول على الذرية حق يعني لكل إنسان، ولكن هناك تظهر هذه الحالات اللي هي بعض الأشخاص اللي هم يكون عندهم إعاقة عقلية، فهم أيضا عندهم حق هذا في الحصول على الذرية، ولكن أيضا هناك حق للطفل أيضا ليحمل به، وهناك أيضا حق للمرأة إذا كانت هي عندها الإعاقة العقلية أنه يعتنى بها، وبعد ذلك إذا كانت ما عندها معرفة فيه أخذ الأدوية في الفحوصات مثلا. فلذلك يجب أن يكون هناك دور الولي سواء الزوج أو الأب أو الأخ في أن يتكفل بأن حمايتها، يعني الهدف هو كل حماية المرأة وحماية أيضا هذا الطفل وإعطاء حقه. فلذلك يعني اللجنة يعني أوصت أنه إذا كانت الإعاقة عند الرجل يمكن تكون شوية أسهل، بحيث أنها المرأة قدراتها العقلية طبيعية، بس الرجل عنده بعض القدرات غير طبيعية أو أقل من الطبيعي، فهي الآن إذا حملت تقدر تعتني بنفسها، تروح متابعات مع الحمل، إذا كانت هناك أدوية تقدر تأخذ أدوية، تهتم بنفسها بصحتها. بعد ذلك أيضا لما يجي المولود يكون عندها القدرة على العناية به، بس إذا كانت المرأة هي اللي عندها الإعاقة العقلية
0: كيف تنظروا للموضوع؟
1: بالضبط، فإذا كان الزوج ما عنده إعاقة عقلية يعني تتم أخذ موافقة الزوج، وأنه يعني يكون يتعهد ويتكفل بالعناية به أثناء الحمل وأيضا أثناء الولادة، وكذلك العناية بالطفل. إذا كانوا الاثنين لازم الأهل أنهم يتكفلوا بهذا بالعناية بالهل الشخصين وكذلك العناية بالطفل. وهذا الهدف يعني الهدف منه فقط كله هو حماية للمرأة وحماية لهذا الطفل.
0: هذا مطبق دكتور؟ خلينا نكون واقعين لأن أحيانا نشوف مثل هذه الأشياء وأنت من المجتمع هذا.
1: صحيح.
0: يعني كيف يتعهدوا؟ أنا بعرف الأهل مثلا.
1: هو شوف بالنسبة للوثيقة اللي ذكرتيها هي الأشخاص اللي عندهم مشاكل في القدرة على الإنجاب ويجي المؤسسة الصحية يريد المساعدة على الإنجاب وليس لهم اللي يحصل عندهم حمل طبيعي. هذا اللي يحصل عندهم حمل طبيعي وعندهم يعني هذه المشاكل طبعا أيضا موجود في نظام اللي هو الولي أو الوصي ويعني وزارة التنمية أيضا قائمة بدور كبير في هذا المجال. لكن هنا احنا ناقشنا انه هل المراكز
0: تقدم يعني لهم
1: تقدم الخدمة ولا لا.

0: الطف اللي موجود في الدول، لكن ما حصلنا في الحقيقة. يمكن نكون من أول الدول اللي هي أوجدت نظام حال هذا. يمكن كان كل حالة تأخذ على حدة. باعتبارات وفقط يترك التقدير على الطبيب المعالج مباشرة، ولكن حننا أوجدنا إطار عام على مستوى السلطنة، فكان بالعكس هذا أيضا يعني حاجة إيجابية لنا.
1: نعم، أريد أسمع رأي اللجنة ونظرتها الأخلاقية فيما يتعلق بالإجهاض.
0: طبعا موضوع الإجهاض أيضا هو في الحقيقة يعني الحياة حق للجنين، وهذه الحياة في الحقيقة تبدأ عند التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، ويكون لها يعني حرمة من ذلك الوقت، لأنه هذا راح يصير مستقبلا إنسان بإذن الله عز وجل. وهذه الحرمة تزداد كلما تقدم هذا الحمل. طبعا الإشكالية الأخلاقية أنه يعني ما واضح أو ما في هناك إجماع متى القدسية، متى يأخذ هذا الجنين قدسية الشخص ويعتبر أنه شخص. طبعا احنا كمسلمين وردت أحاديث اللي هي حديث نفخ الروح، وأنه يعني في 120 يوم، ولذلك يعني تحصل المجامع الفقهية والآراء الفقهية كلها تشدد على بعد 120 يوم، لأنه يعتبر يعني فيها تشديد أكثر بسبب أن فيها أحاديث وردت في هذا المجال. طبعا احنا اللي عملنا عليه أول شيء، المرأة تعتبر هي الأصل، فإذا تعرضت حياتها للخطر ما في أي إشكالية أن تجرى عملية الإجهاض في أي مرحلة كانت، وتنقذ حياة الأم. بالنسبة الآن إذا حياة الأم ليست في خطر، ولكن الجنين مصاب بتشوهات خطيرة، طبعا في هناك يعني قبل 120 يوم في رخصة، وإحنا طبعا اجتمعنا وحددنا بعض ثمان حالات، اللجنة حددت ثمان حالات اللي هي فيها تشوهات وأيضا فيها ضرر على الأم، سواء يعني في ذلك الوقت أو مستقبلا. فلذلك إحنا ما نترك أن الضرر أنه يذهب يعني لحد ما يحصل مستقبلا، فذلك يعني أجازت اللجنة هذه الحالات. فالهدف منها يعني في الحقيقة هي حماية الجنين وحقه في الحياة بينما يتم إجهاضه لأي أسباب. طبعا الأسباب الثانية الاجتماعية وما ذلك كلها أسباب غير مقبولة، لأن هذاك في النهاية كائن له الحق في الحياة وله حرمته أيضا بغض النظر عن عمره في الحمل.
1: بعد 120 يوم هناك حالات محددة؟
0: لا، بعد 120 يوم بس إذا كانت حياة الأم في خطر.
1: في خطر بس حالة واحدة
0: بس، أما قبل 120 يوم هي الحالات قبل 120 يوم.
1: طب إحنا نقول أجازت، يعني مثلا لو اكتشف أنه، عشان نعطي بس الناس مثال عشان الناس تفهم، الأم اكتشفت وهي أقل عن 120 يوم أن الطفل عنده تشوهات كبيرة، توصي مثلا يوصونها أنه الإجهاض أفضل له لأنه بيطلع مشوه، الأم رفضت، وين الكفة تروح؟
0: لا طبعا إذا هو لازم يكون طلب من الزوج والزوجة بإجراء الإجهاض، هي وخيار متاح وليس يعني إلزام. فإذا حصل وكثير من النساء على فكرة يعني ما يقول لك لا أنا ما أريد إذا ما يأثر على حياتي بس هو مشوه ما أريد يعني
1: أجهضه
0: يعني، خصوصا إذا كان مثلا في البدايات أو ما كان عندها سابق أطفال. هي الإشكالية تكون للأم اللي تكون عندها أطفال معاقين قبل وعندهم إعاقات شديدة أو توفي في فترة قصيرة، فلذلك يعني تعطى هذا الخيار وكان فيها تأثير على حياتها. لكن ما هو ما شرط، هو لازم الاثنين الزوج والزوجة يقدموا الطلب أو يعني يطلبوا بإجراء عملية الإجهاض وتكون مطابقة لهذه الشروط، تكون قبل 120 يوم ومن ضمن هذه الحالات.
1: هل في حالة وصلت لي أيضا اللجنة متعلقة بسالفة الإجهاض لكن كانت بالنسبة لكم بحاجة إلى مداولات ونقاش، تذكر يعني كان فيها شيء غير عن المعتاد، غير لا مثلا ما مستوفي الشروط، شيء يعني مختلف عن الدارج أو العادة، في شيء في بالك دكتور؟
0: ما أذكر الحين في حالة، إن إحنا اللي وضعناه إن كانت يعني إطار عام واضح ويعني للجميع. يحتاج يمكن أفكر شوي
1: يعني
0: في هذا.
1: يعني أقصد هذا الآن الإطار واضح بالنسبة للمستشفيات، ما يحتاج في كل حالة توصلكم أنتوا ولا توصلكم بعد؟
0: لا ما يحتاج توصلنا في بعض في المستشفيات، في لجان الأخلاقيات الطبية أيضا. وممكن هي بعض الأشياء أيضا هي تنظر فيها إذا كان فيه حاجة خارج هذا الإطار.
1: نعم طبعا احنا نتكلم الآن.

0: عن الطرق الرسمية.
1: صحيح،
0: لأن في أيضا حالات إجهاض تتم بالسر يعني، أو تتم خارج مثلا الدولة أو المنطقة اللي نحن فيها. فأنا بس يعني أوكي، هذه نحن بالنسبة لنا واضحة لأنه نحن نستمد قيمنا من الدين الإسلامي.
1: صحيح.
0: لكن لماذا يرفض الغرب أيضا، بعض الدول الغربية ترفض سالفة الإجهاض؟ فيها انقسام بين حد يعتبره حق بين حد يعتبره أنه أيضا تعدي على الحياة. أقصد إيش الفلسفة اللي يقوموا فيها أو يقوموا عليها؟
1: صحيح، هو الفلسفة في حق الجنين في الحياة. فيقول لك هذا صح، الأم تقول أن هذا جسمي وأنا حق في التصرف، ولكن الثانيين يقول لك هذا في النهاية إنسان، فأنت الآن تقتل إنسان. وأيضا في حتى الديانات الأخرى أيضا ما تسمح في هذا، ما إلا فقط في الدين الإسلامي، يعني الديانة الكاثوليكية مثلا متشددة كثير، وحتى بعض الدول الغربية كانت لفترة قريبة يعني نفسها متشددة كثير، وشايف القوانين تتغير أيضا معهم بين فترة أخرى في هذا المجال. فهي الفلسفة أنه الآن هذا إنسان ولازم واجب علينا أن احنا نحميه.
0: في حال أنه صار هذا الإجهاض بشكل غير قانوني وما تنطبق عليه هذه الشروط، هل تجرم يعني تعتبر كأنها جريمة قتل جانب قانوني؟ لو ما أعرف إذا عندك إجابة على الموضوع إذا
1: هي صحيح، يعني هو يعتبر فعلا يعني تعتبر هي جريمة إذا أجريت خارج الإطار القانوني، عملية الإجهاض إن في النهاية هذاك إنسان،
0: إزهاق روح
1: يعني. إزهاق روح بالضبط، صحيح. ولكن هي تبقى الإشكالية، يعني هي عادة تجرى خارج الإطار القانوني بموافقة الزوجين، فلذلك الحين إذا ما في نظام يراقب هذه الأشياء راح يضيع حق الجنين. فإذا اتفق الأم والأب أنهم يجهضوا لأي سبب، مثلا سبب اجتماعي، قالك والله أنا الحين عندنا خلاص وما نريد، نريد بس نجهضوا، ما عنده تشوهات ولا عنده أي شيء، فقال إذا اتفقوا هم الاثنين وحصل مؤسسة تقبلهم برا مثلا، ضاع حق الجنين خلاص. فهي صح، كأنها عملية يعني نفسي مثل ما تفضلت، هي كأنها جريمة قتل.
0: نعم. طيب أنا أريد أروح لموضوع التبرع بالأعضاء، أعتقد هذا الموضوع أخذ حيز كبير من صحيح. النقاشات إلى ما طلعنا بمثل ما تفضلت بالمنظومة الكبيرة فيما يتعلق بهذا الجانب، وعشان بس الوقت لأنه عندي أسئلة أخرى. لكن أنا يمكن الفترة الماضية شفنا مسلسلين أنا أذكر عن التبرع بالأعضاء في نعم. مصر تحديدا، كانوا يناقشوا قضية رفض فكرة التبرع بداعي المال، وكانت مسألة جدا مهمة ومركزين عليها أنه لازم يروحوا بعدين يعني الكاتب بالعدل ويعملوا أنه والله هذا التبرع وديا وما في مقابل. فأنا فعلا جاء في بالي أنه ليش ترفض الفكرة من جانب أخلاقي ماليا؟ أنا إنسان محتاج وهذا إنسان بيعطيني، فما معقولة بيعطيني بدون مقابل. فهمتني دكتور؟ صح؟
1: صحيح. نعم، هو طبعا سؤال مهم جدا هذا، والتبرع أثناء الحياة. أول شيء أريد أوضح للمستمعين أن التبرع بالأعضاء شيء نبيل وينقذ حياة الآخرين، وأثناء الحياة ممكن أن الشخص يتبرع بإحدى كليتي أو جزء من الكبد، وبعد الوفاة ممكن أن يتبرع بجميع أعضائه بعد الوفاة الدماغية، وممكن ينقذ حياة 8 أشخاص. طبعا أول شيء هذا، هل يملك الإنسان هذه الأعضاء مشان هو يبيعها؟ فالأكثر الجدال أن إحنا ما نملك هذه الأعضاء على أساس أن إحنا نتصرف فيها، ولكن بما أن الحين هناك في ضرورة وفي لأن هذه الأعضاء الله تعالى وهبنا إياها وإحنا مطالبين بأن نساعد الآخرين ونوقف معاهم في محنهم وكذا، فلذلك جاءت فكرة أنه أو مبدأ أنه ممكن أن نتبرع بأعضائي أو من أجل إنقاذ حياة أشخاص آخرين. طبعا إذا أدخلنا المال في هذه، فبهذه الطريقة إحنا سلعنا أعضاء الإنسان، جعلناها سلعة أعضاء الإنسان. فبعد ذلك مثلا إذا شخص يريد يتبرع وقال أنه والله أريد مثلا 1000 أو 2000، يمكن بعدين يجي شخص يقول لا أنا أعطيك أكثر، فيصبح العضو كأنه مزاد. هذا واحد. الشيء الآخر أنه هذا يكون مدعاة لإغراء الفقراء، فمن يتبرع للحصول على المال؟ الفقير الغني ما راح يتبرع مشان يحصل له مبالغ. فإذا احتاج الغني مستقبلا إلى عضو راح يحصل شخص بالمال. فإذا تبرع الفقير بأعضائه مقابل المال وبعد ذلك احتاج أولاده إلى متبرع آخر ما يحصله، وطبعا ما راح يجي الغني يتبرع لولد الفقير. فلذلك يعني إدخال المال في هذا المجال يعني يؤدي إلى مشاكل ويؤدي إلى حتى نزاعات في هذا المجال، وأيضا ينتفي التبرع، ما إذا ما يسمى هو تبرع، إذا يكون في نوع من البيع أو الشراء، البيع والشراء. فالتبرع عادة الإنسان يتبرع من طيب نفسه بدون أي مقابل.
0: ولو صار هذا المقابل كنوع من خليني أقول لك مثلا الشكر والتقدير، أيوه، هدية مثلا، نعم، كيف ممكن ينظر للمسألة من جانب أخلاقي؟
1: ممتاز، هذا قضية مهمة جدا. فهو شوفي الشكر والتقدير ما يتنافى مع التبرع بالأعضاء، ولكن إذا حصل قبل التبرع فهو يعتبر نوع من البيع والشراء، ولكن إذا حصل بعد التبرع فيعتبر هو نوع من الشكر والتقدير. على سبيل المثال أنا قريبي تبرع لي، إذا تكلمنا أنا وياه قبل كم تعطيني كم كذا قبل لا تتم العملية، هذا هو المحظور، هذا هو غير مسموح. ولكن هو تبرع لي الآن بالكلية والحمد لله أنا تخلصت من الغسيل، أنا بعدين بغيت أكافئه، اشتريت له سيارة، اشتريت له مثلا أعطيته مبالغ كاش، اشتريت له أي شيء، هذا ما فيه أي شيء، بالعكس هذا نوع من المكافأة ورد الجميل. ولكن أن ما يحصل قبل عملية التبرع وما يكون في نوع من التفاوض، نعم، كم تعطيني كم آخر كم كذا، هذا هو الفرق بين البيع والشراء والتقدير.
0: هل وقفت الجمعية أو عفوا هل وقفت اللجنة على مثل هذه الحالات بيع وشراء للأعضاء؟
1: يعني أنا كنت سابقا طبعا في البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، ويعني ما في الذكر أنه مر علينا يعني حاجة واضحة، لكن هل هو يحصل؟ لأنه هذا عادة يحصل في الخفاء، في الخفاء، أيوة بالضبط. فإحنا في الحقيقة ما نعرف إيش اللي يحصل في الخفاء، ولكن الميزة أن المتبرعين في لجان أخلاقيات قابلهم، فيتم الشرح لهم عن القانون عن كذا، وبعدين يعني يتم الشرح لهم أنه هل هو تعرض لأي نوع من الإغراءات أو الضغوطات أو كذا، وتكون هذه طبعا بسرية تامة وتكون على المستويات. فإذا تأكد تم التأكيد أن هذا الشخص فعلا هو يريد يتبرع من نفسه بدون أي ضغوطات وبدون أي تعاملات مالية، فاللجنة توافق. ولكن ما يحصل وراء ذلك يعني عاد الإنسان ما مطالب أيضا بالبحث عنه، ولكن دائما احنا نقول حال الناس أنه يعني يكون هذا لوجه الله عز وجل.
0: طيب دكتور، أيضا شو الحكم الأخلاقي لتجميد البويضات أو حتى الحيوانات المنوية؟ وهذا أيضا بدأنا نسمع فيه.
1: صحيح، طبعا مع تقدم الطب أصبحت هذه من الخدمات المهمة جدا، اللي هي في الحقيقة أوجدت مخرج لكثير من المرضى والأشخاص للحصول على الذرية في وقت لاحق. فنعرف احنا بعض الأمراض وبعض الأدوية ممكن أنها تؤثر على إنتاج البويضات أو الحيوانات المنوية، ولذلك يعني ينصح الأشخاص بتخزين وتجميد هذه البويضات، وبعد ذلك إذا احتاجوا لها مستقبلا تكون موجودة. طبعا المحاذير الأخلاقية في هذا المجال هو أهمها اختلاط الأنساب، أن يكون في خلط ما بين هذه البويضات والحيوانات المنوية. ويمكن شفته في أحد الدول الأوروبية مؤخرا، يعني أنهم كانوا عائلة مجمدة وبعد ذلك أخذ هذا الجنين وظهر بشكل غير من غير شكلهم يعني. فوارد إذا كان هناك تساهل في هذه الحالات، ولكن الحمد لله هنا يعني عندنا تشدد واضح، لأنه حفظ الأنساب عندنا من مبادئ الشريعة الإسلامية الواضحة التي يجب الحفاظ عليه. فلذلك يعني هؤلاء الأشخاص يكون لهم خيار ممتاز أنهم يروحوا يخزنوا، إذا احتاجوا مستقبلا يكون أنهم يستفيدوا منها. فيمكن تخزين بويضات وحدها أو حيوانات منوية وحدها، أو أجنة بعض الأشخاص اللي يحتاج يروح إلى تلقيح صناعي أو ما يسمى أطفال الأنابيب، يبقى عندهم بعض الأجنة اللي هي تكون جاهزة حال استخدام، عشان ما يضطروا يعرضوا المرأة كل مرة إلى عمليات تحفيز التبويض، فممكن تستخدمهم مسابقا لاحقا. فلذلك يعني في مراكز تقدم هذه الخدمة وتحفظ المدة طويلة جدا،
0: لكن وفق الاشتراطات اللي انتم حاطينها.
1: بالضبط، الاشتراطات طبعا مهمة، ان يكون هناك في طرق واضحة جدا وصارمة في عدم اختلاط الانساب، بحيث ان الشخص اذا احتاج يرجع له ما له هو. والشيء الاخر انه ما يتم عملية الاخصاب الا لزوجين في ظل وجود عقد زوجية، يعني لا سمح الله اذا الزوج توفى او تم الطلاق ما ممكن ان المرأة تروح وتاخذ هذه الاجنة المخصبة والمخزنة وتضعها في رحمها مرة ثانية.
0: هذه نقطة مهمة، يعني في حال مثلا الوفاة، وأنت مجمد البويضات والحيوان المنوي، لا تستطيع المرأة التصرف بهذه المسألة في حالة وفاة الزوج.
1: لا، إذا كانت مجمدة أجنة يعني بويضات ملقحة
0: ما تقدر،
1: ما ممكن تستخدمها، لأنها هذا كتاب على للزوج.
0: للزوج
1: نعم، لكن ممكن هي تكون مخزن البويضات مالها.
0: هي ما أنا فاهمة بالنسبة للمرأة، يعني ما تقدر تستخدم شيء بمعزل عن موافقة الزوج، سواء حي ميت اللي يكون.
1: بالضبط، هيو. إذا كان عندها بويضات مخصبة من زوجها فما ممكن تستخدمها، إلا إذا كان عقد زوجية قائم ويروحها مع بعض.
0: نعم، مفهوم. يعني هل أفهم أنه أيضا المسألة واضحة بالنسبة لموضوع التبرع أيضا بالبويضات أو الحيوانات المنوية، وهذه المسألة كأخلاقية
1: غير مقبولة؟ مرفوضة. أبدا مرفوضة كل أنواع في الحقيقة، التبرع بالحيوانات المنوية، البويضات، الأجنة المخصبة، حتى الرحم الضئر أو الرحم المستأجر، هذه كلها غير مقبولة عندنا يعني شرعا
0: من منظور ديني أكيد. نعم. بالتأكيد. طيب شو موضوع تحديد الجنس، جنس الجنين، شو رأيك فيه؟ كيف تنظر للجن؟
1: طبعا تحديد الجنس يكون هناك، يكون يعني لأسباب طبية ولأسباب غير طبية. بعض الأمراض تصيب جنس معين، فلذلك تحديد الجنس هو يمكن أيضا على أساس نكون لغويين دقيقين، اختيار الجنس. زين، اختيار الجنس يكون ممكن في حالة الوقاية من الأمراض. إذا كان في أمراض معينة بقى. الآن هو الإشكالية اللي حصلت أن الأشخاص اللي هم لا يكون عندهم مثلا 4 أو 5 أطفال من نفس الجنس، والآن يريدوا من الجنس الآخر، هذا طبعا حاليا لجنة تدرس هذا الموضوع، هو حاليا غير مسموح به، ولكن ندرس هذا الموضوع، هل ممكن أو لو إيش التبعات الناتجة عن هذا، وعسى إن شاء الله نقدر نوصل إلى نتيجة.
0: أعطني مثال عشان الناس تفهم على اللي قلته الحين.
1: يعني مثلا متزوجين وعندهم مثلا 4 أو 5 بنات ويريد ذكر، أو عندهم مثلا 4 أو 5 أولاد ويريد بنت،
0: التحديد في الوقت الحالي لا يمكن،
1: ما ممكن لسبب غير مرضي، لأن هذا سبب غير مرضي. بعض الأشخاص يقول لك الآن مثلا يكون عنده الأول ولد يريد ثاني بنت، أو الأول بنت يريد ثاني ولد، أيضا هذا ما ممكن.
0: بس بعض العيادات ممكن تقدم هذا الخدمة،
1: إذا كانت قدمت طبعا بطريقة يمكن غير قانونية. وشرعية.
0: لكن بشكل واضح وشرعي وقانوني هذه الخدمة لحد الآن لم تجيزها اللجنة.
1: نعم، بعدها لا إلى الآن، فقط لأسباب مرضية
0: في التداول، يعني الآن في فيما يتعلق غير السبب المرضي.
1: غير السبب المرضي بالضبط، هل هذا سبب مقبول أخلاقيا وشرعا وكذا؟ في الحقيقة هي قضية شوي شائكة، وعسى إن شاء الله نقدر نوصل إلى نتيجة معينة
0: إن شاء الله. طيب دكتور، مثل هذه المواضيع يعني أحيانا في أشياء أنت شايف العالم كيف مقلوب، يعني في قضايا ما يكون لها تشريع واضح، أو في أشياء يعني تختلط الأمور فيها، كيف يتم التعامل معها من قبل اللجنة اللي ممكن تكون بعدها قضايا جدلية، كيف يتم التعامل معها؟
1: يعني إحنا الحمد لله اللجنة مكونة من ناس يعني ذو خبرات عالية في البلد، طبعا في مقدمتهم الجانب الشرعي معنا فضيلة الشيخ دكتور كهلان، وعندنا أطباء من مختلف التخصصات، عندنا من القضاء أيضا متخصص، ومن وزارة العدل، فكل مواضيع تدرس من جميع النواحي، تدرس أول شيء من الناحية الشرعية قبل كل شيء، وتدرس أيضا من الناحية القانونية، وتدرس من الناحية الاجتماعية ومن الناحية التنظيمية، ويعني وتأخذ وقت طويل لأن نوصل، يعني موضوع الإجهاض يمكن أخذنا 5-6 سنوات، موضوع إجراءات إنعاش المرضى أخذنا تقريبا 3 أو 4 سنوات، أخذ بسبب أن كلها قضايا إشكالية، ولذلك القضايا الأخلاقية في الحقيقة صفتها أنه ما يكون عندك خيار سهل، كل الخيارات صعبة، فأنت تروح على أي خيار. لأن على سبيل المثال لو خذنا هذه الحالة مال اختيار الجنس، هل تترك مثلا هذه العائلة وتحرمهم من الجنس الآخر، عندهم 4 أو 5 بنات الأم، أو لا بيقول لك أنا أريد ولد، أو العكس مثلا يكون عندهم 5-6 أولاد يقول لك أيضا الأم تقول لك أنا أريد بنت، هل أنت تحرمهم وتقولهم لا، أو تروح في هذا المجال أيضا، وبعد ذلك عندما يتم الاختيار إيش ذنب هذه الأجنة، لأنه راح في النهاية يكون عندك أنت أجنة 7-8 مثلا، 4 ذكور 4، متى تختار مثلا الجنس الآخر، هذه خلاص يتم التخلص منها ويتم الاحتفاظ بها. فيعني إن شاء الله نقدر نوصل إلى نتيجة بإذن الله.
0: يعني هل أفهم منك أنه الرأي الديني أو الشرعي دائما يغلب؟
1: طبعا الحمد لله. طبعا هو الشرع دائما في الحقيقة، الفرق أن الشرع هو تشريع من الله عز وجل. وإذا تجي تشوف العلم، يعني العلم ممكن أن بعض الأحيان يغلط، وفي العلوم تتغير من فترة إلى فترة، يقول لك هذا الحين الدواء يؤخذ، بعد فترة يقول لك لا، قاعد دراسات هذا الدواء له أضرار وما إلى ذلك. لكن الشرع في النهاية يعني من الله عز وجل، فلذلك أول شيء يجب علينا يعني نخضع هذا الأشياء الجديدة وهذه القضايا للشرع قبل كل شيء.
0: نعم. أروح أيضا لموضوع مهم، وأعتقد أنه أيضا خذ منكم وقت، موضوع الإنعاش وإنهاء الحياة. نعم. أول شيء يعني كطبيب دكتور أحمد أريدك توضح الفرق للسادة المستمعين بينهم.
1: طبعا كثير من المرضى للأسف أن بعض أحيان يصاب بأمراض مستعصية ويصل إلى حالات متقدمة. فالإنعاش اللي مقصود به هنا يعني هو الإنعاش هو الضغط على الصدر، ويسمى CPR. يعني يمكن نشوفه كثير في عمليات ما الإنعاش أو في بعض الأفلام، أن شخص لما يتوقف قلبه يقوم بالضغط على الصدر. وطبعا ليش هم يضغطوا على الصدر؟ لأنه إذا توقف القلب يتوقف الدم عن الجريان إلى الدماغ، وإذا توقف الجريان عن الدماغ مدة 5 دقائق إلى 7 دقائق يتوفى الدماغ. فإذا توفى الدماغ خلاص يتوفى الشخص. فلذلك كل هذه المحاولات أن الحين نحن نوصل الدم إلى الدماغ عن طريق الانعاش القلبي، هذا أن نضغط على الصدر وننفخ أيضا، نعطيه أكسجين عن طريق الفم. فهذا عادة يحصل لما يتوقف القلب عند الشخص الطبيعي أو عند شخص مرض، لكن هذا المرض قابل للعلاج. فإذا توقف قلبه ينعش. الآن إذا عندنا مريض لا سمح الله عنده مثلا سرطان، وهذا السرطان منتشر في جميع الجسم، أو عندنا شخص مثلا عاد يعني عمره مثلا 95 سنة وطريح الفراش 10 سنوات الأخيرة، عنده كل الأمراض وقرح وكذا، لأن هذا توقف قلبه هل نقوم بالإنعاش؟ وإذا قمنا إيش الهدف منه؟ هل في ضرر عليه؟ هل هذا من كرامة الإنسان أني أنا شخص في هذه المرحلة أقوم أضغط على صدره أكسر له ضلوعه أو كذا؟ فلذلك جاءت يعني مبدأ أن الحين أنه خلاص أنه في هذه المرحلة أصبحت الإنسان أو الطب عاجز أنه يقدم شيء. فلذلك الإجراء هذا ما راح يؤدي إلى نتيجة إيجابية أو راح يحسن حياة المريض أو يعطيه فرصة أنه يرجع الحياة، فقط أن احنا نطيل معاناته. ولذلك يعني لا ضرر ولا ضرار، فلذلك يعني راح هذا الإجراء راح يؤدي إلى الضرر. فلذلك يعني تم اتخاذ وهذه اللائحة اللي صدرت على أساس في هذا الإطار أن احنا نشرح للأهل، ومن خلالكم أيضا نوصل هذه المعلومة للمجتمع، لأن كثير منهم يقول لك لا لا سوي أي شيء، فسوي أي شيء يعني سوي لإنعاشه، وسوي ما يكونوا متقبلين الموضوع. ولكن في بعض العائلات يقول لك لا خلاص يعني أنا الحمد لله عشت كفاية وكذا، ونشوف هذا مثلا قريبنا ما نريد له هذا الإجراء، لأن نحس كنا يتعذب زيادة جالس.
0: يعني متى أنعش متى ما أنعش؟ في في في في في خط أخلاقي في الموضوع.
1: في خط أخلاقي. فلذلك إحنا يعني وضعنا الإجراءات واضحة، كانت أن أول شيء هو قرار طبي، الطبيب هو اللي يقرر، وطبيب لازم يكون برتبة اختصاصي فأعلى، وما فقط طبيب واحد، طبيبين. وأيضا وضعنا لا سمح الله إذا في خلاف، فيجب أن أول شيء يشرح للمريض إذا كانت ظروفه تسمح بهذا الخصوص ويأخذ رأيهم، إذا كانت ظروفه ما تسمح يشرح للأهل ويأخذ يعني ويسمع رأيهم. فإذا الأهل اعترضوا على هذا القرار اللي هو يكون عادة قرار طبيبين، يحضر طبيب ثالث بعد. فإذا وقع أي اختلاف ما بين هذا الطبيب الثالث مع الزملاء يحال إلى في لجنة أخلاقيات في المستشفى. فلذلك يعني اللائحة كانت واضحة في كيفية اتخاذ هذا القرار وخطوات، يعني سواء الكادر الطبي أو حتى للمجتمع. مثلا المرأة الحامل إذا احتجنا أنه أيضا يكون عدم الإنعاش لأي سبب لا سمح الله، حادث سير مثلا كانت إصابة شديدة في الرأس، فهذا أيضا يحال إلى لجنة الأخلاقيات، لأن الأخلاقيات عادة مكونة من أعداد أكثر، وأيضا يدرس ندرس الموضوع بتفاصيل أكثر. فذلك الرسالة اللي نريد نوجهها أن ما كل حالات أنا لازم أضغط على القلب. يعني شخص كبير في السن قضى عمره وأصبح الآن مصاب بكثير من الأمراض، ما راح أنا أفيده، وأيضا راح ربما أذيه، هذا يعني راح يسبب له ألم إذا كان بعد عنده شعور ذلك الحين. أيضا راح أيضا يبقى مرة ثانية بهذه الحالة مدة أسبوع أو أسبوعين، وراح يؤدي إلى نفس النتيجة.
0: لو تعرف دكتورة، أحيانا ممكن الأهل يحسوا أنه هذا نوع من التقصير من الطاقم الطبي.
1: صحيح.
0: لأنه هو ما أنعشه، حتى ولو يظل متعلق بأي يعني بأي طريقة، مثل ما يقولوا الغريق يتعلق بقشة. فكيف صحيح. ممكن يعني هذه المسألة فعلا توصل للأهل في ذاك الوقت أنه مسألة الإنعاش مش من صالح المريض؟
1: صحيح، لأنه هو شوف يعني، وهذا طبعا الأطباء يعني مشكورين يشرحوا هذه الأشياء كلها، أن الحين أنا أسوي له إذا تريده، بس ما راح يتأذى أكثر من أنه راح يستفيد. حتى لو رجع نبضات القلب ما راح يكون هناك أي نتيجة، يمكن بعد مرة ثانية ساعتين أو ثلاث مرة ثانية يتوقف، فيعطى مرة ثانية صدمات كهربائية يتم بالضغط، يمكن مرة ثانية يوم ثاني يتوقف لحد ما المحاولة هذه ما تجيب نتيجة. فهل أفضل أن احنا نروح على هذه الخطوات، أو أن خلاص نؤمن بال يعني القضاء والقدر، ونؤمن بأن هذا يعني وصل مراحل متقدمة أصبح الطب ما قادر أنه يقدم له أي شيء؟
0: طيب ممكن يقول لك هذا أيضا تعدي على الحياة، لأنه في طريقة أنك أنت تساعده وتنعشه،
1: نعم،
0: وتدب في الروح مرة ثانية، بس أنت امتنعت على اعتبار أنه والله خلاص يعني واصل لسن متقدم. تسمع مثل هذا الكلام؟
1: وشوفي يعني بالنسبة للي يتخذ عليه قرار عدم الإنعاش، يعني يعطي كافة العناية، بس فقط هي أنه إذا توقف القلب ما يتم إعطاء صدمات كهربائية ولا يتم الضغط، احتراما لكرامته وخصوصيته، ولكن بقية الأشياء كلها أنها تأخذ في الاعتبار. لا، هو في الحقيقة يعني الآن إذا الدواء ما منه فائدة، هل ممكن أنهم الأهل أنهم يصروا على إعطاء هذا الدواء؟ فأيضا الإنعاش القلب عبارة عن تدخل طبي، الشخص مثلا ما محتاج لعملية جراحية، ما ممكن يقول سوي لعملية جراحية، فلذلك الإنعاش هو تدخل طبي. إذا شاف الطب أن هذا ما منه فائدة فما في داعي أنه يعطى أو يقدم للشخص، خصوصا إذا كان أنه يضر أكثر من يفيده.
0: هل في حالات يعني تنطبق عليها مثل هذه الظروف وصلتكم دكتور، تم التعامل معها بطريقة أو بأخرى؟
1: طبعا هي هذه يعني عمل يومي يكاد في جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية، وإحنا أوجدنا النظام وجلسنا مع المختصين في هذا المجال، والحين حتى أيضا ندرس مرة ثانية عمل تحديث لهذه اللائحة، ونشوف إذا في أي متغيرات أو في ملاحظات من الزملاء. ولكن هو في الحقيقة عمل يومي، وكثير من العائلة مثل ما خبرتك بعضهم فعلا يعني يتفهم الموضوع، يقول لك لا أنا ما أريد، هذا والدي أو جدي أو كذا، ما أريدكم تسوي لي أي شيء، أنا أحس فقط أنه يعني راح يتعذب أكثر يعني.
0: نعم.
1: وبعضهم يعني عندهم هذه الفكرة اللي يقول لك لا سوي لي أي شيء، فيجي يعني ربما بعض يعني يشوفوا يعطوا صدمات كهربائية ويتم الضغط، ولكن ما تكون فيه هناك نتيجة يعني. نعم. فلذلك هو الهدف منه أنه عدم إحداث الضرر بالمريض.
0: نعم. دكتور أنا بكمل معك هذا اللقاء، وأريدك تكون أيضا يعني جاوبني على أسئلتي حول موضوع مهم وهو أيضا القتل الرحيم، لكن اسمح لي أطلع لفاصل إعلاني مهم، وإن شاء الله نرجع من بعد نكمل هذا اللقاء. ابقى معي دكتور.
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: التطبيق أسرع طريق. استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
6: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
7: سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
8: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
9: الطقس حول غائم جزئيا على سواحل وجبال محافظة ظفار خلال فترة الليل والصباح الباكر، وصحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص لتشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية وظفار، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
5: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
3: في مسقط على 102.7
10: هلا أفهم
3: مزاجك بالعربي.
11: كل الأسئلة. كل
12: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
13: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة. الأسئلة.
0: وأمسي عليكم الخير متابعين إذاعة هلأف أم. من جديد أرحب بضيفي في الأستوديو الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي، طبيب استشاري طب الأسرة، عضو أمين سر اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا. حياك الله من جديد دكتور، منورنا في هلأف.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرنا على الاستضافة.
0: مستفيدين بشكل كبير من وجودك ومن كثير من الإجابات دكتور، ما قصرت. قبل ما أنتقل للحديث عن فكرة القتل الرحيم، أنت قلت لنقطة تحت هو ضروري نوضحها للناس. لما قلت لك عن موضوع انه الواحد ممكن يتخذ قرار انه عدم الانعاش لحد من اهله، ترى ما قرار سهل حتى لو كان طبيا اثبت انه ممكن يضره. فانت قلت لي نقطة انه ممكن حتى المريض نفسه يكون له رأي في هذه المسألة.
1: نعم، عادة اذا الشخص كان ما زال في وعيه وظروفه تسمح انه يناقش معاه هذا الموضوع، يتم مناقشة هذا الموضوع معاه ويؤخذ ايضا برأيه. واذا هو اتفق انه ما يريد هذه الاجراءات لانها اصلا اصبحت تكون غير مجدية، فلذلك يعني يؤخذ برأيه، حتى لو حصل لا سمح الله بعد ذلك إذا كان في اختلاف مع الأهل يكون رأي المريض هو الذي يؤخذ به،
0: هو الأرجح،
1: هو الأرجح نعم، الذي يتم الاعتماد عليه.
0: دخلت المستشفى مثلا أنا وممكن شفت أنه توقعت أنه حالتي تسوء، ممكن أبلغ الطاقم الطبي أنه لو حصل لي أي شيء أنا ما أريد إنعاش، ممكن كذا تصير الطريقة؟ أبغى أفهم كيف.
1: لا لا ما بهذه الطريقة.
0: كيف عيل؟
1: هو أصلا الشخص طبيا الإنعاش ما راح يفيده، ما فقط لأنه هو رغبة طبية بسبب حالته المرضية.
0: هي بس كيف تاخذ منه رأي قبل ما يصير هذا الموقف؟ انت لازم تكون يعني مهيئ انه يعني هل يتم الحديث معه؟
1: صحيح، هو اذا اخذنا مثلا على سبيل المثال شخص مثلا لا سمح الله يعني عنده سرطان منتشر في جميع الجسم وقالوا انه ما في الحين علاج، والان دخل شويه عنده بعض المضاعفات، او انه مثلا يعني تم اخباره انه الحين تروح على العلاج التلطيفي، ولكن اثناء العلاج التلطيفي ممكن ان الوقف القلب يتوقف. فهو يقول لي إذا توقف قلبي في أي مرحلة الحين ما أنه ما في علاج في الطب معروف أنا ما أريد هذا التدخل، فهذا يؤخذ برأيه. لكن إذا شخص سليم وإذا احنا توقف قلبه لأي سبب يعني شرق ولا مثلا سوى أي شيء سواله عنده وكان أنه الإنعاش راح يرجع الحياة ويرجع طبيعي يمشي ويرجع عند أهله، لا لا هذا يتم إنعاشه طبعا.
0: هو غير أخلاقي إذا ما إنعشته.
1: بالضبط.
0: لكن ما بياخذ الموضوع بشكل شفهي، يعني لازم يكون مكتوب شيء كذا على أساس أن المسألة تكون واضحة، ولا
1: هو يوثق؟ عادة يوثق في ملف المريض.
0: هي
1: يوثق في ملف المريض. نعم. ويكون عادة فريق الطبي هم اللي يكونوا موجودين ويسمعوا إلى رأيه.
0: يلا نروح لفكرة القتل الرحيم. نعم. وهذه فكرة يعني معضلة أخلاقية وطبية وكل حد يأخذها من جهته ويدافع عنها.
1: صحيح صحيح.
0: خبرني
1: يعني هو القتل الرحيم أيضا نفس الشيء، العالم الغربي يعني هم لأنهم في الأخلاقيات ما لهم حطوا الاستقلالية هي فوق كل شيء، فقال لك الشخص هو عنده حق في جسمه يتصرف في كل شيء، فلذلك جاءت كل هذه المفاهيم عندهم، فقال لك إذا يريد هو يتغير يتغير، يريد يتزوج من مثل يتزوج، يريد ينتحر ينتحر، فلذا فهنا الإشكالية. بينما إحنا لا، عندنا إحنا تعاليمنا تختلف تماما ونحط العدالة قبل كل شيء من أهم المبادئ الأخلاقية عندنا، فلذلك هم أوجدوا هذه العيادات الحين اللي أصبحت منتشرة، فيقول لك الشخص خلاص أنا الحين ما أريد أعيش أو وصلت إلى مرحلة، فيذهب ويطلب هذه الخدمة. وطبعا من الناحية عندنا الشرعية والقانونية يعني غير جائزة أبدا، وواضح في قانون الجزاء العماني في مواد خاصة في هذا المجال، يعني المساعدة على القتل الرحيم تعتبر جريمة ما فقط مرتكبها، حتى إذا سمح الله أي حد ساعد شخص على إنهاء حياته بنفسه يعتبر أيضا هذه جريمة. ومن ناحية الأخلاقية يعني الله تعالى يقول لا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة، فلذلك يعني ما في أي مجال أن الواحد ينهي حياته أو أي شخص أن يساعد في هذا المجال بغض النظر عن الظروف. فهذا توقع باختصار يعني بالنسبة للقتل الرحيم.
0: حتى لو كانت الحالة ميؤوسة منها وظلت سنوات على نفس الحال،
1: يعني هي إذا كان عنده حالة ميؤوس منها فقط أنه يتم تحديد أو يعني تقليص التدخلات تكون محدودة جدا بما يضمن تخفيف معاناة الألم. إذا الشخص يعني حالة ميؤوس منها وكذا ما يتم إجراء أي تدخلات كثيرة، ومن ضمنها طبعا الإنعاش القلب الرئوي، ويكون أيضا التدخلات الثانية فقط إذا كانت تستدعي إلى تخفيف الألم.
0: يعني نقول يموت موتة ربة في حال أنك أنت خففت هذه الإجراءات، لكن صحيح. القتل الرحيم أنت تعطيه صح؟
1: بالضبط،
0: عشان نفرق يعني بين تعطي مواد تساعد على الموت،
1: تعطي مواد وفي مواد مشروبة في مواد عن الحقن، وأيضا طبعا يعني بعضهم حتى أن الكوادر يعني شيء منهم يتحفظ لهذا الشيء فيترك بعض الأحيان للمريض يوفروا لي ويقولوا له انت بنفسك
0: ايوه الطريقة.
1: انت لا انت تضغط على الزر او على السقايه او على الابره او على كذا، يعني فعلى اساس انه في كثير من اشخاص عندهم تحفظ ويخافوا انهم يمروا بهذه التجربه. وايضا حتى الان يعني دخلوا في موضوع عاده، قال ما دام الشخص منتحر دخلوا في موضوع التبرع بالاعضاء، فقالوا له انت ما دام منتحر ممكن ناخذ منك الاعضاء، وبعد ذلك قالوا تاخذ الاعضاء بعد توقف القلب. بعد ذلك جاءت فكرة ثانية يقول لك ليش ما يكون أخذ الأعضاء هي الطريقة لإنهاء الحياة،
0: أعوذ بالله.
1: فالآن يعني في إشكاليات كثيرة لما فتحوا هذا المجال. فالحمد لله إحنا يعني أيضا تعاليمنا واضحة وأن ما في أي مجال لهذا التدخل.
0: بس في دول مشرعة الموضوع وحتى فيها مراكز, صح كنت تقول لي؟
1: صحيح صحيح, في دول مشرعة, ولذلك هم دخلوا في منزلق, يعني حتى شيء منهم بعضهم يمكن يكون مر بس بحالة نفسية أو كذا محتاج ربما حتى لعلاج نفسي اكتئاب أو كذا, يعني يتجه إلى هذا المجال.
0: يعني ما تقدر تجرمه في هذه الدولة على اعتبار أنه المراكز موجودة مرخصة وبالقانون هي معتمدة.
1: بالضبط صحيح, صحيح.
0: مثل بعض الدول الأوروبية أعتقد.
1: نعم.
0: طيب بالنسبة لمرضى الموت الدماغي دكتور, وأنا كنت يمكن حتى في الفاصل أقول لك أنه بعض الحالات تتم بالسنوات في المستشفى على حالها.
1: نعم.
0: وهذا اللي يقول لك أنها على الأجهزة.
1: صحيح.
0: فبغينا شوية يعني نبين الحالة ونفسر هذيلا كيف يتم التعامل معاهم أخلاقيا.
1: نعم طبعا الوفاة مثل ما عرفها قانون تبرع بالأعضاء وأيضا مجمع الفقه الإسلامي أن هي توقف القلب أو توقف الدماغ توقف لا رجعة فيه, ويعني نعرف حنا أيضا توقف القلب هو في الحقيقة يؤدي إلى توقف الدماغ لأنه ينقطع الدم عن الدماغ, ولكن قد يتوفى الدماغ والقلب ما زال ينبض لأسباب مختلفة. طبعا الوفاة الدماغية وفاة حقيقية, ولذلك يعني جاءت فكرة موضوع التبرع بالأعضاء لأنه هذا فعلا متوفي, باقي القلب يعمل بسبب الأدوية وباقي جهاز التنفس, ولكن المتوفي دماغيا ما ممكن أنه يتنفس بنفسه, لازم هو على جهاز تنفس. فأي شخص موجود في البيت موجود في الجناح يتنفس بنفسه, ما ممكن نقول أنه هذا متوفي دماغيا. المتوفي دماغيا لازم يكون على جهاز تنفس, وحتى أحد فحوصات الموت الدماغ هو عدم قدرة الشخص على التنفس.
0: هذا الفيصل بين الاثنين.
1: نعم. فالحين في حالات طبعا كثير تسمى الحالات نباتية, شخص يعني عنده مثلا جلطة أو كبر في السن أو كذا تحصله موجود في السرير ما يتحرك, عنده معمول لبيب للتغذية وظل كذا سنوات, هذا ما ميت, هذا حالة تسمى نباتية أو حالة مزمنة يعني. بعضهم أيضا يمكن يكون في غيبوبة, فهذه كلها تختلف تماما. الوفاة الدماغية لها بروتوكول معين, لازم استشاريين اثنين من تخصصات معينة لازم يقروا مجموعة من الفحوصات على أساس أن نقول أن هذا الشخص متوفي دماغيا.
0: طيب متى يأتي قرار المستشفى بأنه الحين أنت تقولي الميت دماغيا ما يتنفس إلا عن طريق الجهاز, يعني لو سكرت الجهاز خلاص.
1: بالضبط صحيح.
0: متى تأتي هذه اللحظة؟ من اللي يقرر هذه اللحظة؟
1: هو بالنسبة لي يعني في الحالات الوفاة الدماغية تم عليهم عرض موضوع التبرع بالأعضاء, وإذا ما وافقوا يعني أيضا ممكن أنه خيار رفع الأجهزة ممكن, لكن تعرفي في النهاية مرة ثانية المجتمع يعني ربما ما يتقبل هذه التدخلات, فعادة تراعى يعني ظروف المجتمع, وعادة هذه الحالات ما تطول كثير لأنه هو أصلا على أساس أن الشخص يخليه يوصل لمرحلة التبرع بالأعضاء يجب إعطاه أدوية للقلب, القلب نعم. معتمد فقط على الأدوية الآن في النبض والتنفس وكذا, فعادة ما تأخذ مدة طويلة لحد ما يتوقف القلب.
0: ستذكرت لي نقطة مهمة, كيف أيضا يتم التعامل مع الشخص اللي في غيبوبة؟ تعرف في ناس تظل سنوات طويلة طويلة, فبغيت أعرف رأيكم أيضا كيف تنظروا للحالات هذه.
1: يعني هو في حال غيبوبة هذا شخص ما ميت, هذا شخص يعني دماغه جزء منه ممكن يكون كثير أو يعني شغال يحس بالألم, ربما بعضهم عنده نوع من الشعور, فهو أصيب بهذه الغيبوبة ربما بسبب جلطة, ربما بسبب حادث سير, ربما سبب مثلا تقدم في العمر, فهو الآن موجود لكن هذا يظل له احترامه وتقديره ومكانته, يعني يعامل معاملة أي شخص إذا كان يعني في مراحل قابلة للعلاج, يخفف عنه الآلام, يعطى الأدوية, يعالج إلى أن يوصل إلى مرحلة أن الإنعاش ما له غير مجدي,
0: ما له علاقة بعدد السنوات, له علاقة بالحالة.
1: بالضبط له علاقة بالحالة. صحيح صحيح.
0: يعني لو يظل سنين في المستشفى عادي ما عندك مشكلة, المشكلة الموضوع أنه بالإنعاش.
1: صحيح صحيح. إذا توقف قلبه وكان هناك ما في نتيجة إيجابية أبدا لحياته بعد ذلك, وحياته أصبحت الآن يعني كلها عناء وتعب وحالة ميؤوس منها، فلذلك يأتي أنه دور لنعاش يصبح غير مجد وغير فائدة. بينما إذا كان هو فعلا في غيبوبة ولكن يعني موجود، عارف بعض الأحيان يكونوا يعني لكبار السن مثلا يكونوا في بركة في البيت، فالشخص يعني يريدوا الأهل معتنيبه كذا، فما دائما يكون القرار أن هذا كلهم يعمل لهم عدم إجراءات لنعاش، لا. إذا حياته فيها إيجابية وهو ممكن أن يرجع ويكون في البيت، ولكن على الأجهزة على الغيبوبة اللي هو فيه يمكن بعض الحين يتحرك، يمكن ينهض ينام، فما يمنع أنه يحصل كل التدخلات الطبية اللي هي ممكن ترجعه إلى الوضع الطبيعي ما اللي كان عايش عليه مدة طويلة.
0: طيب موضوع عدم أو قرار عدم الإنعاش، أبا أسمع منك في حالات الحوادث والطوارئ. إحنا شفنا الحالات اللي هي مثلا مريضة ميؤوس منها مثل السرطان وغيره، لكن في الحالات اللي هي فيها يعني حوادث طوارئ صارت كذا فجأة، كيف يتم التعامل؟
1: وشوف في النهاية يعني دائما ومعروف حتى عند الأطباء دائما إذا في شك أنه هذا الإنعاش راح يفيد أكيد ما راح يترددوا، ولكن هي تأتي يعني حالات يعني لا سمح الله على سبيل المثال حالة مثلا الرأس أو الجسم تقريبا كله شبه مهشم في حوادث السير، فهل هذا احنا موجود الآن يعني كل مثلا واضح للطبيب مثلا في قسم الطوارئ أنه هذا يعني حتى لو عملت للنعاش ما راح يفيده ولا راح ممكن أنه يرجع إلى الوضع الطبيعي أو أنه يمكن يعني يرجع قلبه أنه ينبض مرة ثانية، فلذلك يقول لك يعني ما في داعي أني أنا الحين أسوي هذا الإجراح، هل شخص ميت هو أصلا بالنسبة له، ومعروف أنه إكرام الميت دفنه، فإذا تيقن أنه هذا الإجراء ما راح يعطي أمل أو أنه يرجع أنه قلبه ينبض مرة ثانية، أكيد أنه عندهم الصلاحية أيضا أنه ما يقوم بهذا الإجراء، لأنه يتنافى مع كرامة وخصوصية المريض، خصوصا أن شيء منهم يجي يعني واضح عليهم أن الوفاة حصلت قبل الفترة، مثلا يكون في حادث سير ما حصلوا مباشرة، حصلوا شيء بعد فترة، وأيضا نقلوا مثلا ساعات إلى إلى إلى المؤسسة الصحية، فلذلك هو يظهر عند مثلا البؤبؤ يكون منفتح كبير، بعض مثلا الأيدي تكون متيبسة وكذا، فلذلك يقول لك الآن هذا خلاص يعني وصل مراحل متقدمة وما راح يعني يفيد معاه لنعاش.
0: طيب بس في نقطة مهمة، لا يجوز اتخاذ قرار عدم الإنعاش للمرأة الحامل إلا بقرار من لجنة الأخلاقيات الطبية، المادة 6.
1: صحيح، يعني لأن هالمرأة دائما احنا نتكلم عن روحين، فعندك الجنين وعندك يعني الأم نفسها، فلذلك يعني تعتبر حالة معقدة، وعادة يكون القرار فيها يكون دراسة أكثر بعمق وتفاصيل، ويكون لجنة الأخلاقيات يكون فيها مجموعة من الأطباء أكثر، وأيضا هذا يعطي أريحية للطبيب المعالج، لأن هذا القرار الصعب هو ما اتخذه بنفسه، اتخذته مع لجنة الأخلاقيات، فلذلك يعني إذا كانت المرأة الحامل لا سمح الله وقع لها حادث سير مثلا ووصلت لمرحلة متقدمة وبقى الآن الجنين هناك فقط، هل أنه الآن نواصل على الإسعافات لحد ما مثلا الجنين هذا ممكن شوية يكبر وممكن بعدين أن يعمل له عملية قيصرية مثلا، أو أنه لا نتوقف من الآن ويؤدي إلى وفاة الأم ووفاة الجنين داخلها، فعادة هذه القرارات شوية فيها نوع من الصعوبة، لذلك الطبيبة يعني المعالجة تكون تحس أكثر بالارتياح لما يكون يجي قرار من لجنة الأخلاقيات معهم.
0: مش الأخلاقيات اللي في المستشفى، الأخلاقيات اللي في المستشفى واللي عندكم؟
1: لا، الأخلاقيات في المستشفى، كل مستشفى في لجنة الأخلاقيات.
0: أيوة خبرتني. فأنا أريد أعرف هل في مثل حالات هذه مرت عليك، يعني مثلا تم الاعتناء بالأم لحد ما مثلا كملت أشهر حمل معينة بعدين استخراج الجنين، ما أعرف أنا الآن بس تجيني مثل هذه الأفكار، أريد أعرف كيف تتعاملوا من جانب أخلاقي أيضا مع مثل هذه الحالات.
1: يعني هو من ناحية أخلاقية إذا الجنين أنه في إمكانية أنه يواصل أنه يعيش وربما يعني يترك فترة معينة لحد ما يكون قابل لإجراء العملية القيصرية، فما يتخذ إجراء قرار عدم الإنعاش في هذه المرحلة، يعطى فترة لحد ما أنه يمكن أنه يخرجه ويعيش، وبعد ذلك يتم اتخاذ قرار عدم الإنعاش. ويعني وحتى في أحد الدول الغربية طبعا كانت امرأة أيضا متوفية دماغيا، وعادة هم هناك يسحبوا الأجهزة في بعد الوفاة الدماغية، لكن بسبب أن المرأة كانت حامل تركوا الأجهزة لحد ما كملت تقريبا الشهر السادس أو السابع وطلعوا الجنين وبعد ذلك نزعوا الأجهزة. فهي تركوها فقط تركوا الأجهزة فقط من أجل الجنين أنه يتمكن أنه يعيش.
0: بس القرار هو قرار اللجنة مش قرار لا الزوج ولا الأهل ولا أي حد.
1: صحيح بالضبط قرار اللجنة.
0: فهذه نقطة مهمة.
1: صحيح.
0: طيب دكتور عشان الوقت بس موضوع يعني أيضا كيف يتم التعامل مع الذكاء النظام الذكاء الاصطناعي الآن؟ يعني مثلا بعطيك أنا سؤال الآن الحين داخل الذكاء الاصطناعي داخل في كل شيء وأكيد ما بعيد عن النظام الطبي.
1: صحيح.
0: صار خطأ مثلا من يتحمل الطبيب ولا الذكاء الاصطناعي لأنه تم استخدامه عن طريق الذكاء الاصطناعي؟ فهمتني؟
1: صحيح. هذه طبعا من الأشياء الجديدة الحين وحتى مسوي معضلة أخلاقية حتى يمكن سمعتي هذا عن السيارات ذات القيادة الذاتية.
0: هي.
1: فيقول لك المبرمجين كانوا يسألوا الحين إذا الشخص يقفز أمامها هذه هل هي وما كان عندها فرصة أنها تضرب الفرامل هذه هل تنحرف عنه وربما يؤدي إلى انقلابها وموت الراكب أو أنها تدعم هذا الشخص اللي قفز أمامها؟ فيقول لك البومرمج إيش تريدون الحين أسوي؟ إيش هو الصح؟ إيش مفروض البرنامج يكون؟ أظلت أسئلة هذه يعني كثير ما يلها حل. طبعا إذا نشوف في الطب الحين نشوف يمكن مؤخرا انتشر مقطع اللي هو طبيب AI أو بالذكاء الاصطناعي يعني يفتح مجرد واحد الكاميرا من هذا التطبيق ويقول أنه عندي ألم هنا ويسأل بعض الأسئلة وكذا وبعدين يعطيه تشخيص. فهذه الآن كلها ما زالت يعني قضايا جدلية من يتحمل إذا حصل، لأنه اللي يحط البرمجيات واللوغاريتميات هو ما طبيب هو مهندس وربما يجمع معلومات منهم، فإذا حصل عنده أي حاجة في هذه البرمجية تؤدي إلى إشكالية إلى أخطاء، فهل هو يتحملها المبرمج ولا المريض ولا الشخص الآخر؟ فبعد للأسف ما في إجابة واضحة، ولكن يعني دائما الآن ما ممكن نقول إحنا أنه ممكن الذكاء الصناعي يحل محل وظائف كثيرة، ولكن بالنسبة للطب يظل الطب له قدسيته يعني ودوره في معالجة الإنسان، لأنك في النهاية ما تتكلم عن آلة أو معدن. الطب ما فقط علم، هو علم وآداب وتعامل وإحساس ومشاعر، فلذلك أنت محتاج للطبيب مشان يعطي كل هذه الأشياء.
0: يعني توصوا بحذر استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغراض الطبية؟
1: طبعا، ولازم تكون أشياء موثقة وأشياء يعني عليها دراسات علمية واضحة. فيعني الحين نعرف عن كثير من الإشاعات أيضا يتم قراءتها عن طريق الذكاء الاصطناعي. فهذا طبعا خدمة هي ميزة وراح تسرع وكذا، لكن طبعا هذه الأشياء ما تم إثباتها إلا أن كان نسبة الخطأ يعني صفر أو يمكن قريبة من الصفر. فلذلك يعني يتم اعتمادها، فلذلك مهم جدا أن يكون هناك الذكاء الاصطناعي المعتمد يكون قائم على دراسات واضحة.
0: من خلال تجربتك السابقة في التبرع بالأعضاء وإحنا في نهاية هذا اللقاء دكتور، هل وجدت المجتمع العماني متقبل فعلا لفكرة الموت الدماغي والتبرع بالأعضاء، ولا كانت المسألة تأخذ عندهم وقت للتفكير؟
1: طبعا أي شيء جديد على المجتمع ما متعود عليه يكون في البداية نوع من الحقيقة يعني تخوف، ولكن مع التوعية الحمد لله لاحظنا أنه في تحسن وفي تغيير. يعني إذا تجي تشوف لاحظنا في تزايد الحين في المسجلين في تطبيق شفاء في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. أيضا لاحظنا أنه لما كنا نروح نقابل الأهل ونطلب منه التبرع بالأعضاء يعني كنا في البداية ربما بعضهم يكون عند يعني ردة فعل ربما تكون شوية قوية كيف الحين هذا ميت تريد تأخذ أعضاءه، ولكن مع التوعية وكذا بعدين تشوفنا لاحظنا أن الناس لا أصبح الآن عارفين عن الموضوع ومتفهمين، ربما ما يوافقوا لكن ردة فعلهم تكون جيدة ويقول احنا عرفنا وكذا بس احنا شاورنا الأهل أو كذا ونشوف الصعوبة شوية أن نعطي الموافقة على التبرع بالأعضاء. هذا في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، لكن هذا طبعا شيء طبيعي راح يأخذ مساره، يعني ما ممكن أن يحصل في لحظة أنك تغير ثقافة المجتمع أو أنك تطلب منهم أنهم يتقبلوا الشيء في نوع بهذا الحجم من التعقيد، وأنت تتكلم عن شخص قريب منهم جدا يعني، وأيضا تشوفه هو موجود على أجهزة ما زال يشوفه دقات القلب، ما زال يشوفه صاخن، ما زال يشوفه في نبض وكذا، فما من السهل، ولكن ربما بعد الأيام إن شاء الله راح تنتشر يعني هالثقافة.
0: طب إحنا يعني نعرف أنه مثلا بعض الأسر تقاتل عشان موضوع أنه تبقي الأجهزة على أحبتها وعلى أهلها. لكن هل وجدتوا أو هل واجهتوا مثلا بعض العائلات أو بعض الأسر تصر على إيقاف العلاج رحمة بالمريض؟ هل في مثل هذه الحالات؟
1: لهم في لما يقال لهم أن لا سمح الله مثل الشخص نقل متوفي دماغي نقول خلاص إذن ليش يعني هذه الأجهزة مدام متوفي دماغي. فلذلك في اختلافات يعني ما كلهم أنهم يصر على بقاء هذه الأجهزة. خصوصا يعني هو موضوع متعلق بالثقافة والتعليم ودرجة التعليم وكذا. فإذا هو مقتنع أو يكون بعضهم مثلا هم أصلا في المجال الطبي ولهم علاقة وعارفين
0: نعم
1: فتحصلهم متفهمين
0: نعم. هل في قضايا حساسة جدا يتم مناقشتها على مستوى اللجنة لا يمكن طرحها للمجتمع في الوقت الحالي تعتقد دكتور؟ ولا المسائل ماشية في إطارها العادي الطبيعي؟
1: صحيح يعني ما أن في يعني درجة حساسة إن في النهاية إحنا محتاجين إلى المجتمع يعني ناقشنا كل القضايا بكل شفافية. وما ذكرنا في حائل الحين يعني ان احنا جالسين نناقشها وما عندنا كم تقول ما نريد نطرحها
0: نعم.
1: المجتمع كله اللي ذكرتيهم كلهم اصلا مواضيع حساسه
0: فعلا.
1: والحمد لله ناقشناها على المجتمع وطلعنا بتوصيات واتوقع كان ردود ايجابيه
0: نعم. في نهايه هذا اللقاء دكتور شو اللي تطلبه من الاسر في يمكن لحظات كثير حساسه وحرجه لما يكون عندها مريض ويتطلب قرار مشترك بينها وبين الأطباء أو الطاقم الطبي؟
1: يعني نطلب منهم أنه في الحقيقة في البداية أنه يعني يتفهموا الوضع وأنهم يجلسوا مع الطبيب المعالج وفي النهاية يعني يكونوا على يقين أنه هذا القرار يعني يتم اتخاذه من قبل الكادر الطبي لمصلحة هذا الشخص. يعني الكادر الطبي ما له علاقة هذا الشخص ربما ما له علاقة به ولا يعرفه ولكن هو في النهاية كل هدفه أن مصلحته يحاول يساعد قدر المستطاع. ولكن إذا شاف أن الحين هذه المساعدة غير ممكنة أو الطب وصل إلى نهاياته فلذلك عاد يحاول أن يقلل الأضرار ويعتمد على تخفيف الألم والمعاناة قدر المستطاع.
0: بارك الله فيك دكتور شكرا جزيلا على كل هذه الإجابات وكل هذا التوضيح والأطروحات. من لكم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله.
1: شكرا جزيلا أستاذ خلود وسعدت بأن أكون معكم وجزاكم الله خير.
0: وإحنا أسعد طال عمرك. شكرا للدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي طبيب استشاري طب الأسرة عضو وأمين سر اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا.
13: كل الأسئلة
11: كل الأسئلة
13: كل الأسئلة على هل أف أم
3: كل الأسئلة.

0: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلا يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
0: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: إلى سؤالنا التالي، هل تواكب المنظومة الحالية للعقود في عمان أفضل الممارسات العالمية؟ كيف يتم التعامل مع النزاعات والمطالبات بين الأطراف في المشاريع؟ نطرح كل الأسئلة على ضوء ملتقى العقود الهندسية في دعم رؤية عمان 2040. رح أطرح الأسئلة على عضو مجلس الإدارة لجمعية المهندسين العمانية المهندس أحمد بن جمعة المزروعي. مساك الله بالخير بش مهندس.
1: الله يمسيك بالخير، حياكم الله.
0: الله يحييك ويسلمك. في البداية خلينا نتحدث عن كفاءة المشاريع الاستراتيجية الكبرى وكيف هذا الملتقى فعلا يساهم في هذه المسألة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يشرفني أن أكون معكم في هذا اللقاء وأعرض بعض النقاط التي نوقشت في الملتقى وأهمية هذا الملتقى. الملتقى ملتقى العقود اللي تنظمها جمعية المهندسين العمانية هي سلسلة ملتقيات ومؤتمرات تنظمها الجمعية للرقي بالمهندس العماني وبالهندسة بشكل عام كمهنة في عمان، وبما تعكس عليها يعني هذه بما تعكس عليها في تطور البلد وتقنين الأنظمة بشكل عام لما فيها المصلحة العامة للدولة وللمواطن بشكل عام.
0: نعم. طيب هو يعني كمل بشمهندس.
1: هذه طبعا يعني مثل ما تكلمنا العقود مهمة جدا، يعني كإذا أردنا نتكلم عن العقود كعقود، العقد مهم جدا لأنه هو ترجمة للاتفاق الشفوي، ترجمته كتابيا خطيا قانونيا.

0: بحيث أن كل الأطراف المشتركة في هذا المشروع يلموا بها ويفهمون ويعرفون نطاق العمل، التزامات كل الأطراف، التزامات القانونية والالتزامات الهندسية، وتكون هذه مكتوبة خطيا وبرضا كل الأطراف. لما فائدتها أنها تقلل المخاطر وتسدد الثغرات اللي قد تكون موجودة في العقود. لذلك الاهتمام بالعقود شيء مهم جدا. وهذا المؤتمر حقيقة أو الملتقى جاء في وقت يعني عمان تشهد تطور كبير في المشاريع ونهضة مشاريع كبيرة، ومن المهم أن نتناقش وندرس العقود العمانية بشكل عام وممارستها في عمان وممارسة العقود بشكل عام في الإقليم وفي العالم، والاستفادة من تجارب الآخرين، وكيف نستطيع أن نتبنى بعض الممارسات الجيدة في العالم لتطوير وتحسين من العقود في عمان بشكل عام.
1: طيب باشمهندس، الملتقى ناقش قضايا مثل تجاوز التكاليف والتأخير، من وجهة نظرك يعني الخلل يكمن في صياغة العقود ولا تصير المسألة في آليات التنفيذ والرقابة؟
0: حقيقة إذا أخذنا في هي شوف المشاريع والتجاوزات فيها أطراف متداخلة، وممكن نقسمها إلى 4 أطراف. العقد نفسه كعقد ككتاب اللي هو المتفق الاتفاقية بين الأطراف، المالك والمقاول والاستشاري، وهذا العقد مهم أنه هو يكون عقد ملم بكل التفاصيل وبشفافية. هذا طرف واحد من الأطراف، طرف من الأطراف. الطرف الثاني اللي هم المالك صاحب المشروع والمقاول والاستشاري، المالك والمقاول هذا طرف اللي هم في إذا كان العقد عقد بناء مثلا. الطرف الآخر الثالث اللي هو التصميم نفسه من مكتب الاستشارات الهندسية، مدى وضوح التصاميم، مدى ملائمة التصاميم أو اتباع التصاميم للكود البناء. والممارسات الهندسية. الطرف الرابع هي العوامل الخارجية، إذا تغيرات الاقتصادية، تغيرات البيئة، المناخ إلى آخره، تغيرات في بيئة العمل، تغيرات في قوانين البلد، ساعات الدوام في الصيف والشتاء وهكذا، أو تغير في بعض القوانين ما تمنع أو قد يؤخر من المشروع نفسه. لذلك لما نجي نصنف أساس نعرف أين الخلل، لازم ندرس كل الأطراف اللي هي داخلة في المشروع. هل الخلل في العقد نفسه، هل الخلل في المقاول والمالك، بحيث أنا ممكن أكون كمالك وصاحب المشروع هي مصلحتي أنا، لكن أطلب طلبات أو أجي أغير التصاميم وأغير في المشروع في وسط المشروع مما يؤدي إلى تأخيري. إنزين، هل التصاميم اللي جاءت من المكتب الاستشاري غير واضحة، فيها أخطاء هندسية، إنزين، أو قوانين البلد مثلا تغيرت، أو عوامل خارجية ليست في يد المقاول ولا المالك، يعني الجو أجواء، فيضانات، أعاصير. لذلك يعني كإجابة واضحة صعب نحن نقول بدون دراسة المشروع لماذا المشروع هذا تأخر أو في ثغرات، يعني لماذا فيها مشاكل.
1: شكر لعضو مجلس الإدارة لجمعية المهندسين العمانية المهندس أحمد بن جمع المزروعي.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
1: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة،
1: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: إلى سؤالنا التالي مستمعين الكرام، ليش تم اختيار فرط كوليسترول الدم العائلي لدى العمانيين كمشروع بحثي؟ شو النتائج المتوقعة والمرجوة؟ متابعينا، أحد الفائزين بتمويل المنحة الثانية للبحوث الاستراتيجية لعام 2026 بجامعة السلطان قابوس، وهو طبعا المشروع البحثي التوصيف الشامل لفرط كوليسترول الدم العائلي لدى العمانيين باستخدام المقاييس الحيوية المتعددة والذكاء الاصطناعي للباحث الأستاذ الدكتور خالد بن حميد الرصادي. مساك الله بالخير وحياك الله معنا في إذاعة هرف.
1: الله يمسيك بالنور الأستاذ خلود، وشكرا على الاستضافة.
0: الله يعطيك العافية. طبعا في البداية مبارك لك حصولك على التمويل لهذا البحث القيم، واطلعنا أكثر على تفاصيله والقيمة البحثية المتوقعة لهذا المشروع.
1: نعم، أولا طبعا الحمد لله رب العالمين. هذا طبعا يعتبر امتداد للمنحة الثانية اللي فزنا بها كفريق عمل من جامعة سلطان قابوس في 2018، وكانت عن طبعا تحديد الجينات المسببة لفرط الكوليسترول الدم العائلي في السلطنة. والحمد لله من 2018 طبعا خلال هذه الفترة تمكننا من دراسة تقريبا يعني معظم الحالات اللي كانت تجينا في مستشفى جامعة سلطان قابوس من ناحية هذه من ناحية العوائل يعني المصابة بكوليسترول الدم، وتم تحديد طبعا الطفرات الجينية. فاللي لاحظناه طبعا في هذه العوائل ان طبعا الخطر الكوليسترول الوراثي هذا ايش اسمه اكثر شيء في الاصابه المبكره بمرض الشريان التاجي، مرض شرايين الدم. فوجدنا ان في العوائل نفسها مع انها مصابه بنفس الجين، نسبه الكوليسترول في الدم هي نفسها، في تباين في يعني خطوره الاصابه بامراض الشرايين التاجيه. فسألنا نفسنا مع أن ليش يعني من الشخصين في نفس العائلة نفس الجين نفس نسبة ارتفاع الدم، هل هناك يعني في أسباب أخرى غير طبعا ممكن تكون السكري، ممكن تكون الضغط، ممكن يكون التدخين، في عوامل أخرى احنا ما منتبهي لها من خلال الدم. فجينا بفكرة هذا الدراسة. الدراسة هي سميناها مثل على اسم الموزايك. زين، يعني الموزايك ايش معناه؟ انك تجمع عدة توصيفات او مقاييس حيوية تدمجها مع بعض لمحاولة معرفة السبب، يعني ليش التباين في الإصابة بالأمراض التاجية. وهذه طبعا لأنها بتكون في معلومات كثيرة، من حيث طبعا بيكون في فحوصات جينية، فحوصات اللي هي للبروتينات، فحوصات لبعض الحاجات اللي نسميها مؤشرات الأيض وكذاك، وهذا فتكون معلومات كبيرة، فتحتاج طبعا إلى نوع من التدخل اللي هو بالذكاء الاصطناعي لربط كل هذه اللي هي نسميها طبعا البيج داتا أو المعلومات الكبيرة.
0: طيب شو الأهمية الاجتماعية لهذا المشروع البحثي الأستاذ الدكتور؟ يعني خلينا شوية نبسط ونحاول نوصل الجانب هذا للجمهور الكريم، كيف راح يستفيدوا الناس؟
1: نعم، طبعا ملاحظتنا طبعا كوليسترول الدم العائلي منتشر في السلطنة بنسبة 1 إلى 112 تقريبا. فيعني فهذا حاجة. أولا كيف معرفة الإصابة بالكوليسترول الوراثي. الشيء الآخر طبعا اللي هي أن تحديد الشخص، مثلا لما يقول أنا أوكي تمام عندي أنا الكوليسترول الوراثي، إيش نسبة خطورتي لكي أتعرض لشرايين التاجية هذه؟ وإذا كانت النسبة عالية أنتوا كأطباء إيش اللي مفروض أنكم تعملوا، يعني مثلا من ناحية التدخل العلاجي المبكر بالأدوية بحيث أننا نقلل من هذه الإصابة. فهذه الأهمية بالنسبة للناحية المجتمع.
0: نعم. اليوم يعني نبغى نتكلم أيضا عن حجم انتشار فرط كوليسترول الدم العائلي في عمان. يعني أنت قلت بشكل عام إنه موجود يعني، لكن إلى أي مدى هو منتشر بشكل كبير دكتور، إذا في إحصائيات أو أرقام؟
1: الإحصائيات المبدئية تشير على أنه يعني منتشر تقريبا واحد لكل 112 شخص في المجتمع. احنا طبعا حددنا بعض الجينات او الطفرات المسببة لهذا، فوجدنا فيه طبعا بعض الجينات متشابهة، لان المجتمع العماني طبعا هو مجتمع في النهاية مجتمع يعتبر يعني من نسيج واحد. فالفكرة الحين ان كيف بنربط هذا البرنامج البحثي ايضا ببرنامج الجينوم العماني. برنامج الجينوم العماني ان شاء الله بيكون برنامج للمجتمع اللي هي عملية الاستقصاء او الامراض سواء الوراثية او الامراض غير الوراثية المنتشرة في السلطنة. فبتحديدنا نحن بدايتنا من جامعة سلطان قابوس تحديد مثل هذه الطفرات، وهذا بعدين يعني يسهل على هذا البرنامج في في في في في الاستقصاء المستقبلي.
0: شكرا للأستاذ الدكتور خالد بن حميد الرصادي.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل اف ام.
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة.
0: وشكر لكم أيضا متابعين الكرام على المتابعة، ونلقاكم على خير بكرة.

0: طيبين يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني ومعالي الدكتور فيفيان بالكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة يستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون القائمة بين سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين. سلطنة عمان تشارك في دورة الألعاب الخليجية الرابعة التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري ب 11 منتخبا رياضيا تتمثل في الرياضات المائية والتيكواندو وكرة الطاولة وكرة السلة للنساء والبولينج ورماية وألعاب القوى والمبارزة والبليارد والسنوكر والكرة الطائرة والكاراتيه. قطاع محطات تعبئة الوقود في سلطنة عمان يستقبل خلال العام الجاري 16 طلبا لإقامة محطات جديدة وترخيصي تشغيل وستة تراخيص لإنشاء محطات تعبئة الوقود، وبعد غد سيتم بدء تطبيق اللائحة التنظيمية الجديدة للمحطات. إجمالي قيمة التداول العقاري في سلطنة عمان بنهاية شهر مارس 2026 يشهد ارتفاعا بنسبة 18.4% ليبلغ 678 مليون و100 ألف ريال عماني مقارنة ب 572 مليون و700 ألف ريال عماني خلال الفترة ذاتها من 2025. ملتقى الطب البيطري الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يبدأ بمشاركة عدد من المختصين من داخل سلطنة عمان وخارجها، وذلك لإبراز دور الطب البيطري في تعزيز الصحة العامة وعوائد الاستثمار والحلول التقنية المبتكرة. جامعة السلطان قابوس تعلن عن البحوث الفائزة بالمنحة السامية للمشروعات البحثية الاستراتيجية لعام 2026 والبالغ عددها 9 بحوث في مجالات عدة، كما أعلن عن تدشين منحة نماء لخدمات المياه للدراسات العليا وجائزة نماء لخدمات المياه للبحث والابتكار. وفي آخر أخبارنا وعلومنا حتى هذه الساعة، المؤتمر الدولي الرابع في العلوم النفسية يبدأ أعماله في ولاية إبرة بمحافظة شمال الشرقية ويستمر لثلاثة أيام.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك يا مرحبا
0: يا حبيب الحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت. الحمد لله
3: يا شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027
1: قيادتك تحدد سلامتك، التزم بالسلوكيات السليمة أثناء القيادة.
2: لا فيك ولا في الحديد.
1: قيادتك تحدد سلامتك، التزم بالسلوكيات السليمة أثناء القيادة.
3: لا فيك ولا في الحديد.

0: هو اللي عند المحطة؟
1: معقولة كل هذا؟ من بيع البيذام؟
0: كان يصور في سناب وبعدين فتح شركة إنتاج.
2: أنا عندي خبرة شهرين وناوي أسوي دورات تدريبية.
3: في هلتوك نستضيف رواد أعمال ومؤثرين نتناقش ونبدأ نقاشنا بليش لا وأحيانا كيف تكون جزء من المشهد الاقتصادي وكيف تعيش البزنس بمخاطرة ربحه وتحديه.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247، وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: تطبيق شلجو بلس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: باقي نص ساعة على برنامج أهل

وبغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام. باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا ولد. حي الله من حبيب.
4: يا حيهم.
2: الحمد لله. طيب ذكي مسيت. طيب. الحمد لله. طيب.
5: الحمد لله. كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: سلطنة عمان تشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2026 وذلك عبر الاتصال المرئي. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السنغافوري يبحثان خلال لقائهما بمسقط سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والنقل والاقتصاد الرقمي والابتكار، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل خفض التصعيد ودعم جهود التهدئة. معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني ومعالي الدكتور فيفيان بالكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة يستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون القائمة بين سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين. قطاع محطات تعبئة الوقود في سلطنة عمان يستقبل خلال العام الجاري 16 طلبا لإقامة محطات جديدة وترخيصي تشغيل وستة تراخيص لإنشاء محطات تعبئة الوقود، وبعد غد سيتم بدء تطبيق لائحة التنظيمية الجديدة للمحطات. خام برنت يرتفع لأكثر من 5% متجاوزا 113 دولار للبرميل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وقيمة التداول العقاري في سلطنة عمان بنهاية شهر مارس 2026 يشهد ارتفاعا بنسبة 18.4% ليبلغ 678 مليون و100 ألف ريال عماني مقارنة ب 572 مليون و700 ألف ريال عماني خلال الفترة ذاتها من 2025. وجامعة السلطان قابوس تعلن عن البحوث الفائزة بالمنحة السامية للمشروعات البحثية الاستراتيجية لعام 2026 والبالغ عددها 9 بحوث في مجالات عدة. كما أعلن عن تدشين منحة نماء لخدمات المياه للدراسات العليا وجائزة نماء لخدمات المياه للبحث والابتكار. سلطنة عمان تشارك في دورة الألعاب الخليجية الرابعة التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري ب 11 منتخب رياضي تتمثل في الرياضات المائية وتيكواندو وكرة الطائرة وكرة السلة للنساء والبولينج والرماية وألعاب القوى والمبارزة والبليارد والسنوكر والكرة الطائرة والكاراتيه. فعاليات أسبوع البريمي لصحة المرأة والطفل الذي تنظمه المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة البريمي تحت شعار معا نكبر بصحة، ويدشن حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة المتعلقة بصحة المرأة والطفل. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، بدء أعمال المؤتمر الدوري الرابع في العلوم النفسية في ولاية إبرة بمحافظة شمال الشرقية ويستمر 3 أيام.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا ولد. حي الله من حبيب.
4: يا حيهم.
2: الحمد لله. طيب ذكي مسيت. الحمد لله.
5: شكرا لله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
9: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
8: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
9: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
10: الصفا.
11: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
12: تبغي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل

0: خليك معها الأفهم.
1: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 من مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh.mascot.org.om.
0: السوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
2: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
4: ومساءات الخير ومساءات السعادة وأيضا مساءات الروقان. خبركم دائما جهزوا قهوتكم، مروا على المحل اللي تفضلونه دائما واحتسوها بكل روقان. فيا مستمع يا كريم، خل صدرك رحب واشرب قهوتك، ودائما يعني كذا قابل الحياة بأمل كبير وفي تفكر في عظمة التوقيت الإلهي في حياتك. مساءاتكم خير وهلا كفاية.

في مشوار المسائل هذا اليوم أكيد عندنا مجموعة من الضيوف والمواضيع المختلفة اللي نناقشها معاكم، وأيضا نعرف رأيكم خلال الواتساب على 9-35-1027. قبل لا أخبركم سالفة الكافيه اليوم، بإذن الله عندنا حديث عن حملة إعلامية اسمها من قال. هذه الحملة أكيد راح ينضموا معنا طالبات من جامعة السلطان قابوس، طالبات إعلام، وراح يتكلموا عن هذه الحملة، ليش أسسوها وإيش الهدف منها ومن قال. الاسم مبتكر وجميل، وأكيد راح نتعرف على مسألة اليوم استقاء المعلومات، ولا أي مدى اليوم أطفالكم طلاب المدارس أيضا عندهم وعي وتوجه للاستخدام الواعي للذكاء الاصطناعي. وبعدها أيضا عندنا حديث عن المعرض السنوي اللي يقام من قبل جماعة قمرة للتصوير الضوئي في نسخة 11 تحت مسمى بعد. هذا المعرض اللي فيه أعمال يعني مشاركة في جوائز عدة، وفي مشاركات فوق 500 مشاركة من داخل وخارج السلطنة. أكيد راح نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع عمر بن أفلاح الكندي من جماعة قمرة. أما في سالفتنا لهذا اليوم في الكافيه، بما أننا بنتكلم على من قال، أتوقع اليوم مع الزخم الهائل من المعلومات والأخبار وكل يدلو بدلوه، صار من المفترض أنه نتحرى المعلومة ودقتها. من وين نجيب هذه المعلومة؟ في اليوم أنا بسألكم اليوم، هل أنتوا تحرصون على موثوقية المصدر؟ وإيش هي أبرز الأماكن اللي تستقون منها المعلومات وتحسوا أنها هذه المعلومة صحيحة و متأكدين منها؟ أموركم طيبة على 9-35-1027.

0: تطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع، خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان، تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.

الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.org.

0: كافي على هلا اف ام.
1: بالتأكيد يعني عام 2026 صار مش مجرد رقم، هذه لحظة العبور اللي لما يخلع الذكاء الاصطناعي ثوب التجريب ويصير جزء من حياتنا ويصير رفيقنا اللي ما نقدر وما نستانس نسوي شيء اللي بنسأله عن رأيه عن الموضوع عن السالفة بأكملها. فأصبح مش مجرد أداة، صار يمكن في ناس تخلوا عن البشر الحقيقيين وصاروا يستخدموا الذكاء الاصطناعي كرفيق لهم في كل لحظات. أكيد من بدل الذكاء الاصطناعي صرنا نشاركه مشاكلنا النفسية مشاعرنا، يعني كأنه إنسان موجود وبنفضفض له وبينقذنا. أحيانا بيشفق علينا، أحيانا بيزيد الطين بلة وبيزيد المشاكل. فبالتالي أتوقع اليوم مصدر الأخبار ومصدر المعلومات وكل شيء ناخذه أصبح يخوف، بس بنفس الوقت لجانب آخر لما يكون الاستخدام مفيد. فأنا سألتكم من وين تستقوا أخباركم، لأي مدى تعرفوا إذا هي حقيقية أم لا. هنا في مشاركة من ماريا تقول أنا عن نفسي أخذ الأخبار من مصادرها موثوقة، أكيد وكالة الأنباء أو المصادر الرسمية للأخبار في السلطنة، ولكن في أخبار مختلفة من العالم لما يكون فيها ذكاء صناعي صراحة أشك في الموضوع، أبدأ أتحرى أكثر أسوي سيرش. لكن في ناس يأخذوا المعلومة على طول من الشات جي بي تي، فهنا الوهجة. شاركتك طيبة يا ماريا. أيضا اليوم الذكاء الاصطناعي تعتقدوا أن نعمة ولا نقمة؟ ميثا تقول لك كل شيء في الحياة لجانبين، جانب مشرق وجانب مظلم، لما بنستخدمه في التطور المفيد والصحي بكل الوسائل والأشكال بيكون نعمة، ولكن لما بيكون هو مجرد موقع يلغي الإنسان وقيمته وأفكاره ومشاعره هنا يصبح الموضوع نقمة. أيضا زمزم تقول إدمانه هو المشكلة الخطيرة، عيالي صاروا يستخدمونه في كل شيء، لخص لي صلح لي، وصاروا يستخدمونه بدل يفكروا هم بأنفسهم. أعتقد الموضوع صار خطير وصار أكبر عن حده. أيضا هنا في مشاركة أخرى تقول أنا أستقي المعلومة من مصادرها الرسمية، لكن صار تشات جي بي تي عندي بعض الأحيان يعطيني أخبار زائفة أروح أتأكد منها. في الأول كنت أخذها وأطيح أطيح في مشاكل، بس الحين لا، الأمور طيبة، صرت أعرف إذا هو مقتنع بهذه الإجابة أم إنها صحيحة، وخليه يبحث أكثر من مرة. صراحة أنا أعتقد أن تشات جي بي تي هالأيام أموره مو طيبة. أكيد في كثير من الدول صارت تطبق قوانين، و في أشخاص صاروا يعني يهتموا بكثرة أو بجد بأنه هذه المعلومات إحنا لازم نقيمها ولازم نعرف يعني مصدرها عشان نأخذها بعين الاعتبار. أنا أشوف أن الموضوع مبلين هني وبس، لا، الموضوع صار الحين لما نشوف صورة واللي بنشوف فيديو لازم نتأكد إذا دي حقيقية أم لا، لأنه صرنا نشوف يعني شخصيات سياسية تتكلم في مواضيع هم ما قالوها أصلا، عمليات احتيال لأصوات مقلدة بالذكاء الاصطناعي يخدعوا الناس يسرقوا فلوسهم، صور وأخبار مزيفة أيضا انتشرت بصورة كبيرة وتسببت في ترندات وفي خوف وفي بلبلة قبل يكتشفوا الحقيقة. يقولكم بعض الخبراء في World Economic Forum حذروا بأن المعلومات المضللة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي قد تصبح أخطر التحديات العالمية في السنوات القادمة. يا الله، يعني هل بنخاف منها أكثر ولا بنصير في عالم أكثر أمان وتطور؟ في مشاركة من عند أبو خالد يقول صراحة أخطر شيء مش الذكاء الاصطناعي، أخطر شيء لما أمي إذا صدقت الإشاعة ورسلتها لكل العائلة في الواتساب. والله يعني زمان كانوا يخافوا الناس من الفوتوشوب وتزوير الصور بالفوتوشوب، صار الموضوع الحين لازم نتحرى من الفيديو اللي بنشوفه إذا هو حقيقي ولا ذكاء اصطناعي.

0: إيبرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سومتاكي والأصلي وديناميت، اطلبه الآن.

المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: تقول حبيت أشكر قناة هلا إف أم على اللقاء الروعة اللي عمل ضجة كبيرة، وثانيا أشكر كثير يا حبيبتي جزاك الله ألف خير، وزورينا في أي وقت ونجرب الخبز الرخال العماني. يا سلام، من قدنا من فاطمة. فاطمة ربي يوفقك يا رب، ولقائك كان وايد حلو والناس حبته، وأنتي إنسانة عصامية تستاهلك الخير. زين، في صوت أتوقع أنت اشتكتوا له كان موجود في هلا كافيه. مرحبا.
1: يا اهلا وسهلا.
0: حمرا انت هيني
1: فعليا، وهيني
0: انا مغيبه عن لوادم يسالوا عنك يقولون حوايت
1: وايد لونج تايم بعيد، لكن معلش رحنا الميدان.
0: هنا الميدان
1: الميدان العمل الميداني
0: تعرفي
1: العمل الميداني، فيعني بس والله اشتقت. يعني انا دائما اقول انه المايك والقعده في الاستوديو لها مكانه كذا، يعني مكانه شاعريه يعني كذا اقرب لقلبي بالمختصر.
0: بحب كثير المذيع يقولون خلاص ادمان مع المايك، يعني بتغيبي وبترجعي مشتاقه المايك لازم.
1: انا ما ادري يعني تعرفي دائما يراودني هذا السؤال في مخي اماني، وما ادري اذا يعني الاغلبيه من نحن المذيعين يراودهم نفس السؤال اللي هو تشوف نفسك او تتخيل نفسك بعيد عن المايك او في مكان او في وظيفه اخرى، تحس انش يعني
0: تصدق ولا اكذب عليك؟
1: تقصدك ما ادري يعني يمكن نشوف يعني من الممكن يعني نكون في مكان اخر، بس ما تحس انش راح تشتاقي؟
0: ابسولوتلي
1: هاشتاق.
0: بعدين بنسوي انا وحوراء بنسوي بودكاست من الكنبه.
1: صح والله،
0: قاعدين على الكنبه نسولف.
1: يا اخي والله فكره
0: صار كل حد يعني الحين يفتح هذا هذا ذس كايند اوف برامج.
1: اي اي اي اي
0: اللي بس بالبيت.
1: بس ما تحس انه وايد تكون اقرب للناس المشاهد؟
0: ما اعرف، انا ود حلمي وحياتي انه من السرير اقدم انزين. يا حوره بخبرك، احنا اليوم قاعده اتساءل انا مع المستمعين، وقاعده اسالهم عن الذكاء الاصطناعي لاي مدى اليوم صار نعمه ولا نقمه. لكن حوره يعني شوي بفت الرمانه
1: فتي
0: كيف مع الدراسه وكيف المشاريع والجهود.
1: والله صدقيني كنت جالسه قبل شوي في الكافيه اللي هني عندنا في المول، كنت جالسه يعني اشتغل على باوربوينت. يعني أنا وايد آسة، بس أنا صدفت أني أنا يعني وايد فقدت مهارتي في الباوربوينت.
0: فقدت المهارة تعرف
1: أنا من كم سنة ما من كم سنة ما فتحت الباوربوينت، فانصدمت. فجلست أشتغل شوي على الباوربوينت، بعدها قلت أنا أوريدي حاضرة قبل ورشة، فهم كانوا يتكلمون أنه اليوم صار الذكاء الاصطناعي يعني تقدر تدخل فيه أي موضوع وهو يعدلك الباوربوينت كامل. قلت يلا خلي أجرب، والله ورحت وضبطت
0: خلاص. والله ما أخذ منك وقت حتى، يعني يمكن
1: تخيل أقل من دقيقة طلع لي العرض كامل. يعني أنا أدرجت له تفاصيل، قلت له أبي 1 2 3، سهل لي الموضوع وعطاني أفضل من ما كنت أتخيله.
0: طيب هل هي نعمة ولا نقمة؟
1: ما أدري يعني تعرفي، وأنا والله يعني بكل أمانة، وأنا كنت جالسة كذا يعني فاتحة التطبيقات الذكاء الاصطناعي، مخي طبعا جالسة تتكلم أنه لا حوراء، وانه انت اليوم يا سيعني يعني النشاطات تستخدمين الذكاءات الاصطناعي او تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل وايد كبير، انه يمكن راح يخليش انت فعليا اليوم تتفقدين المهاره بشكل تام، فيعني اشتغلي بذلي جهدك.
0: ما عندي وقت يلا الذكاء الاصطناعي.
1: معلش صوت التأنيب الضمير، فهمتي؟ فلربما فعليا اليوم هي تكون نقمه، ولكن من ممكن تكون نعمة في بعض الأحيان.
0: صحيح، شوفي كل شيء في الحياة يعني له جانبين. أحد الطلاب قاعد يخبرني يقول لي يعني جامعتهم تعاونت مع قسم كامل للعلوم فقط للكشف عن البحوث اللي تكون مسوايا بالذكاء الاصطناعي، لأن الطلاب ما شاء الله عليهم زودوها شوية فصار كل شيء عن ترد الذكاء الاصطناعي. بس في جانب آخر لما يوصلك فيديو ولا صورة تحسين صدقي ولا ذكاء اصطناعي؟
1: والله تصدقي انا كنت جالسه اتصفح الاكسبلور يعني قبل شويات، وشفت احد الفيديوهات، انا منصدمه يعني انا يعني على بالي انه فيديو حقيقي، فهمتي؟ ولكن لما دخلت التعليقات شفت انه AI، وفي وحده تقول انه انا صرت مثل امي ما عدت افرق ما بين الاي اي والحقيقه. بعدها لما امعنت النظر، تخيله لما امعنت النظر في الفيديو طلع انه فعليا اي اي، يعني انه الايد مرات تتلاشى ما تبين. ف يا الله ايش كثر صار يعني الذكاء الاصطناعي يتجسد وكانه واقع وحقيقي.
0: نحتاج نركز اكثر، تعرفين
1: فعليا
0: يعني الصيدات اللي بسرعه ينضحك عليهم بهذه الفيديوهات. اخر مره في فيديو لي بالذكاء الاصطناعي مسوق دراجه،
1: والله
0: اوري اخواتي وصدقات يعني قاعده اشاوح بالدراجه نسوى.
1: والله جد ما رويتيني يا ماني،
0: برويك يا بعد شويه. خبريني حقيقي ولا ذكاء
1: اي والله بشوف، لكن متاكده انه على قد الاتقان ما راح اصدق انه ذكاء اصطناعي.
0: فبالتالي لازم احنا نحرر هذه المعلومات، وهذا اللي قاعد اسال المستمعين. بعد شويه راح يكون عندنا طالبتين من جامعه

0: سلطان قابوس سوى حملة اسمها منقال، وهذه الحملة إعلامية توعوية يوعوا فيها طلاب المدارس كيف أنهم يستخدموا الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة ويأخذوا معلوماتهم بالطريقة الصح، لأن الوضع صار خطر،
1: وايد خطر فعليا، فانتبهوا يعني،
0: انتبهوا يا جماعة الخير. زين، حوار سألتك عن أغنية المجد المهندس،
1: ايه
0: وانت ما تذكرتها؟
1: ايه والله ما تذكرت، كنت أسرددها قبل شوي بس نسيتها أول ما دخلت الإذاعة،
0: فاخترت أنا أغنية.
1: اوكي يلا نسمع على ذوقش. يلا

0: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز رهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سومتاكي والأصلي وديناميت، اطلبه الآن.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: الطقس حول غائم جزئيا على سواحل وجبال محافظة ظفار خلال فترة الليل والصباح الباكر، وسحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص لتشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية وظفار، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

بالتأكيد راح نروح بداية لموضوع اللي كان المفروض الساعة 6 بس ما شاء الله عليهم ضيوفنا كذا on time. وهذا المعرض السنوي اللي يقام من قبل جماعة قمرة للتصوير الضوئي في نسخة 11 تحت مسمى بعد، في 500 مشاركة من داخل وخارج السلطنة، وأكيد في فعاليات حلوة صاحبت هذا المعرض وورشات. فكل من يهتم اليوم بالتصوير الضوئي وكل من يهتم باليوم توثيق اللحظة، في هناك ورشات وفي هناك جلسات حوارية أيضا مع مصورين كبار على مستوى في العالم العربي. أكيد راح نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع شخصين من جماعة قمرة للتصوير الضوئي. ما أعرف، حابة تسوي لكم شوية تشويق ونروح لفاصل غنائي وبعدها نتعرف على هذا المعرض. إذا كنت مصور وعندك كاميرا ثبت الموجة على 102.7، بعد شوية راجعين.

0: معي هنا في استوديو هلا كافيه عمر الكندي وهو فنان قمرة، وأيضا محمد الريامي مصور قمرة من جماعة قمرة للتصوير الضوئي. أهلا وسهلا بكم، نورتونا في هلا كافيه.
1: يا مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: إذن عندنا المصورين الفوتوغرافيين، أكيد اليوم نتحدث عن هذا المعرض اللي هو اسمه أسبوع قمرة للتصوير الفوتوغرافي، وهذه السنة سميته بعد.
1: نعم.
0: فأول شيء نبي نعرف ليش اسمه بعد، وإيش اللي صار في هذا الأسبوع من أحداث، وإيش يضم أيضا.
1: طبعا بداية أفضل أن نعرف الناس أكثر عن الأسبوع هذا.
0: أيوه.
1: هو أسبوع سنوي يقام، بدأ في عام 2015-2016 في هذا يعني أول أسبوع، فسنويا كان يقام، والآن يعني بنسخته 11، فبنينا أن نسميه أسماء، فالحمد لله رب العالمين سمينا بعد، بحكم أن كل إنسان يرى بعد الصورة بمنظور الشخصي بمنظور مختلف.
0: جميل.
1: فكيف أنه هو ممكن يترجم بعد الفكرة في صورته.
0: جميل. وفي مشاركات كثيرة
1: وفي مشاركات كثيرة. أيوه. الحمد لله رب العالمين، بلغت تقريبا فوق 500 مشاركة من داخل السلطنة ومن خارجها.
0: نتكلم عن أبرز المشاركات اللي كانت موجودة في هذا الأسبوع، وإيش أكثر شيء يشدك محمد في هذا الجانب؟
2: إضافة إلى المعرض، المعرض عادة ما ينقسم إلى محورين، المحور الأول هو المحور المفتوح ويكون خاص بأعضاء الجماعة.
0: نعم.
2: وعادة ما يقام بشكل سنوي، والتنافس يكون داخلي من أعضاء جماعة قمرة. أما المحور الثاني فهو محور للعالم، خلنا نقول هذه السنة حمل محور بعد أو محور التباين بين الثقافات أو بين الشعوب أو حتى بين أي علاقة، سواء كان جيلا أو كان فكرا أو كان أي نمط من أنماط التصوير، والتصوير يتعدد. فواحدة من الصور اللي يعني شدتني هي صورة خلنا نقول البعد في الجيل.
0: نعم.
2: البعد في الجيل كانت الصورة تحمل أكثر من شخصية، الشخصية الأولى داخل الكادر وهي شخصية صغيرة في السن، والشخصية اللي أمام الكادر اللي عليها الفوكس أو عليها التركيز هي شخصية كبيرة في السن، فكان التباين واضح، النظرة واضحة، هذيك فيها أمل وفيها انتظار للمستقبل، وهذه فيها التجارب وتحكي القصة.
0: جميل. فهذا البعد اللي أنت شفت من الصورة أو كيف.
2: نعم.
0: أنت قريتها هذه الصورة
2: كذاك،
0: فأثرت يعني فيك، حاسس أنها مختلفة من بد كل المشاركات؟
2: فعلا، خلنا نقول أنه المشاركات كانت يعني واجد قوية، لدرجة أنه كل صورة تحتاج إلى وقت أو مهلة عشان تقرأ ما في الصورة عشان تخرج تفاصيل الصورة.
0: جميل.
2: ويوم عن يوم نقرأ شيء جديد.
0: يا سلام. اليوم اختيار 500 مشارك ومشاركة سواء من داخل أو خارج السلطنة، أعتقد يعني كان موضوع صعب عليكم أنكم تختاروا وتنتقوا، فما هي أبرز المعايير اللي اليوم يتم فيها اختيار المشاركين في هذا المعرض؟ عمر.
1: طبعا في نحن سنويا يكون في محكمين يحكموا بناء على فهمهم للمحور أو توصيف المحور.
0: نعم.
1: فطبعا في معايير محددة أنه يكون شيء مرتبط بالمحور، يكون في تباين بين فكرتين ويكون التباين واضح في هذا. طبعا في بعد فلسفي، في بعد اجتماعي، في بعد وغيرهن يعني من الأبعاد المختلفة اللي ممكن يكون فيها الشخص مركز فيه، حتى من ناحية المعمارية أو شيء من.
0: نعم.
1: هذا القبيل.
0: فمشاركاتكم يعني من داخل وخارج السلطنة.
1: نعم.
0: نتكلم عنها أكثر بالتفصيل.
1: طبعا من 500 أو فوق 500 مشاركة اختزلت، فكان مجموع الصور في المعرض ما يقارب 47 صورة.
0: نعم.
1: بالتمام.
0: واو، كيف اخترتوا 47 من 500؟
1: من 500. فالمحكمين جزاهم الله خير، فكانوا مشوا في البروسس كيف كنا كذا يختزلوا الصورة يشوفوا هل في هذه يعني من ناحية وش المعيار اللي يخلي هذه الصورة تدل على المحور. النظرة الأولى اللي لما يشوفوا فيها الصورة هل يوصل المشاعر تبعت البعد هذه أو لا؟
0: نعم.
1: فهذه الفكرة الأساسية.
0: يعني يعتمد على مشاعر المحكم؟
1: نعم، نوعا ما.
0: ومن هم المحكمين؟ أو كيف يتم اختيار المحكمين أيضا؟
1: اللجنات خاصة طبعاً.
0: فكان قبل الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا.
1: نعم.
0: جميل.
1: فالمحكمين هذه السنة أستاذ علي الغافري، الأستاذ حنان
2: العاصمي.
1: نعم
0: جميل. أيضا مش فقط اليوم في صور معروضة، إلى جانب ذلك عندكم ورشات وعندكم جلسات حوارية.
1: نعم.
0: كيف كان هذا الأسبوع؟
2: خلنا نقول أنه بداية اسم الورشات وملتقى التصوير. ملتقى التصوير هذه السنة كان بالتعاون مع أكثر من جامعة وأكثر من جماعة طلابية، فكانوا الطلاب يجوا من أكثر من جامعة ومن أكثر من طريقة تفكير ونمط توزيع المهام وإلى ما ذلك. فواحدة من الأشياء هو أنه الشباب يتبادلوا الخبرات في حين الفراغ إلى أن يصل المحاور، وكان شيء من الورشات بالتواصل، يعني من أعضاء الجماعة كانوا يتواصلوا مع فنانين من خارج الجماعة عشان يقدموا الورشات، وفي نفس الوقت كان بعض الورشات مدعومة من نيكون. نيكون علامة تجارية لصناعة الكاميرات وغيره، فكان تبادل خبرات خلنا نقول في مرحلة أخرى، حتى شيء من الورشات أقيمت أونلاين لصعوبة وصول المحاضر، وتعرفنا أكثر حال مدرسة نيكون وكيف نمط توزيع الكاميرات، كيف نقدر نخرج بكادر أفضل وكثير من ذلك.
0: جميل. أيضا هي مساحة اليوم عشان أنتوا تلتقوا بمصورين كبار لطالما ألهموكم. نتكلم عن الشخصيات اللي شاركت، وإلى أي مدى عمر أنت حسيت أنه هذا المعرض أضاف لي هذه السنة؟
1: سؤال صعب شوي صراحة.
0: يبي التفكير يعني؟ بنعطيك وقت.
1: فأحد المصورين يعني طبعا على مدار الأعوام السابقة في مصورين كبار أصلا نسميهم خريجي قمرة، حتى صاروا في لقب آخر معنا فخر قمرة اللي يسوي إنجاز كبير.
0: جميل.
1: فمنهم أستاذ علي الغافري، أحد هو المحكم فما كان صار يشارك، كذلك مهند الرويضي هو خريج أحد المشاركين كذلك، كلها يعني مشاركات قوية في هذا المعرض.
0: جميل. يعني أنت اليوم عندكم شغف خلينا نقول كبير بالتصوير الفوتوغرافي. نعم. أنا سألتك وش أضاف لك، أتوقع أنت نسيت هذه الحادثة اللي هي التصرف أثناء الكوارث خلينا نقول. هذه مهارة.
1: اللي أضاف لي في المعرض يعني تتكلمي عن قصة اللي صار.
0: اللي صار وإلى أي مدى حسيت أنه في استفادة أو في شيء يعني حصل. شوف كل موضوع احنا نطلع منه اكيد في استفاده، يمكن قد لا تكون مدرك لها في نفس الوقت، تسمع الايام تفهمها، بس خبرني وش اللي صار. يلا.
1: اللي صار سبحان الله بعد يوم الافتتاح اليوم الثاني، انا كنت متوجه للمعرض، كنت طالع من الجامعه خلص امور، بقيه الامور مصاحبه للمعرض في الجامعه، خلصت امورهن فكنت في الطريق للمعرض.
0: نعم.
1: فاتصل بزميلي الياس صقري كذلك مصور صاعد ما شاء الله عليه، فالسلام عليكم عمر، البورد اللي في الوسط طاح، كذا كانت اللحظة الأولى، فقلت ما عليه حصل خير، بنصلحه ونوقفه ونرجع مرة ثانية. ما لحقت خمس دقائق اتصل بالاتصال الثاني، البوردات الثانية طاحت. فسبحان الله.
0: ايش الأسباب؟ الجو
1: كان تأثير حالة جوية. نعم.
0: والمعرض اندور
1: اوتدور. نعم كذلك. هبت ريح خمس دقائق عشر دقائق طاحن الوسط.
0: هذه الريح جاية عشان لوحاتكم.
1: عشان لوحاتكم. الحمد لله رب العالمين، ربي ألهمني في اليوم اللي قبله في الليل انه جماعة الخير الهواء اشوفه يعني شوية زايد، دخلوا الصور داخل عشان ما تتأثر او تسقط يعني. فسبحان الله سقطت البثات لكن الصور امورها طيبة
0: الحمد لله.
1: فبعدها قلت جماعة الخير ما يستوي أسبوع قمرة يخلص في يوم، فلازم نحصل البلان بي. فالبلان بي جات إنه حطينا إندور، فطبعا بمساعدة بدعم أولا من الجامعة الوطنية، ثانيا كذلك دعم من مركز الشباب نيكون وجتن جزاهم الله خير، كانوا حاضرين في ذيك اللحظة في أصعب اللحظات كانوا موجودين معانا، فعشان الطموح الشباب ما يهدر هباء، فالحمد لله كانوا معانا في تلك اللحظة وأقمنا المعرض. كملنا في اللي هو الفعاليات المصاحبة تبعت الجلسات الحوارية، حتى مقدمين ورش بعضهم جزاهم الله خير ساهم في إنجاح هذا المعرض وإكماله.
0: اليوم ليش في شغف وفي إصرار على أكمال هذا الأسبوع عمر؟
1: نوعا ما لأن نحن عندنا مسؤولية، لأن اليوم نحن نعتبر نموذج للشباب سواء كان العمانيين أو المصورين أو أيا يكون بشكل عام الشباب. رقم ثلاثة هو شغف داخلي، إنه نحن عندنا حب منافسة،
0: جميل،
1: نتحدى الظروف. هذا باختصار
0: نتحدى الظروف.
1: نعم.
0: ماذا عن محمد الريامي مصور قمرة؟ اليوم المصور يتحدى الظروف؟
2: خلنا نقول إنه إذا كان المصور ما يتحدى الظروف فهو ما وصل لمرحلة إنه هو صدقا يحب التصوير. في هاي الحادثة استوى كنا انفصال بين شخصيتين. الشخصية الأولى تقول ليش سوينا كذا وليش خلينا برا وليش، والشخصية الثانية تنتظر اللي جاي في المستقبل وكيف نتصرف وكيف من المفروض ان نكمل المعرض. واحدة من الأشياء ان احنا تواصلنا مع الجمعية العمانية للفنون وجزاهم الله خير ما قصروا، فكانت خلنا نقول بين المصورين. تواصلنا معهم، عرضونا الأفكار وعرضونا البوثات عشان نعلق الصور. ليلة وضحاها المعرض استوى قائم وإن كان داخل، الصور بطريقة منمقة ظاهرة وبطريقة مريحة للعين وسلسة للمشاهد. فخلنا نقول إن هذا كان تحدي بسيط من تحديات قمرة وعدت.
0: عاد ترى المصور دائما مع التحديات، يعني يجاب الظروف عشان بس ينقل الصورة للآخرين. صحيح. احنا راح نكمل حديثنا معكم اكيد فنان قمرة عمر الكندي وايضا مصور قمرة محمد الريامي من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وحديث عن اسبوع قمرة للتصوير الضوئي. بس بنروح معكم لبداية الساعة وبعدها راجعين نكمل حديثنا واحداث صارت في اسبوع معرض قمرة للتصوير الضوئي.
3: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
4: هلا كافيه على هلا اف ام.

0: إذن أسبوع معرض قمرة للتصوير الضوئي، وينضم معي عمر الكندي فنان قمرة، ومحمد الريامي أيضا مصور قمرة. أهلا وسهلا بكم مجددا.
1: يا مرحبا.
0: نتكلم عن 500 مشاركة كانت موجودة في هذا المعرض، رغم الظروف اللي تحديتوها كملتوا هذا المعرض، والمخرجات اللي طلعتوا فيها بالمشاركات جلسات الحوارية، هل كان في مسابقة معينة وفي شخص رح يفوز في هذا المعرض باختيار أفضل صورة أو شيء؟
2: في المحورين في مسابقة، يعني في كل محور مسابقة.
0: نعم.
2: فكان في ثلاث مراكز الأولى في كل محور من المحاور. طبعا المحور المفتوح هو خاص للأعضاء فقط، فنوعا ما كانت هناك التحدي شرس أكثر عن اللي هو اللي مفتوح كامل.
0: نعم.
2: ولو أن هناك كذلك في صور قبلت من ضمن الأعضاء في محور بعد. وكانت المخرجات جدا جدا جميلة، كذلك كل اللي مروا في المعرض يقولون هذه الصور تبيعوهن أنتو ولا كيف، ولا يعني من كثر ما أنهم يشدهم المناظر هذه وهذه الصور.
0: أيوة. كيف شفتوا مستوى المشاركات؟ يعني إلى أي مدى كانت كل نسخة خلينا نقول أقوى من اللي قبلها؟
2: هذه النسخة بالتأكيد.
0: أيوة.
2: تفوقت على النسخ على الأقل اللي لحقنا عليها، وكانت مشاركات طيبة ومشاركات قوية. إحدى المشاركات اللي زميلي غسان اللي عجبتني كثيرا كانت لقطة بانورامية من أوكان.
0: أوكان اللي هي المدينة؟
2: أوكان اللي في نخل.
0: أو أوكان أيوة القرية. نعم.
2: فكانوا شباب كانوا طالعين رحلة تصوير، طبعا هذه إحدى فعالياتنا، يعني على طول السنة طبعا نسوي فعاليات، فإحدى الفعاليات أنهم كانوا طالعين رحلة الشباب إلى أوكان، ومن ضمن المخرجات لهذه الصورة كانت هذه الصورة، وسبحان الله قدر لها أنها تفوز في مركز في محور مفتوح.
0: ليش هذه الصورة مميزة برأيك؟
2: لأنه من مكان أنا بلدتي.
0: أقول أنه من بلدتك، يعني في تحيز في هذا الجانب.
2: نوعا ما. أيوه.
0: نوعا ما. أيضا تذكرت أنك تداوم عشان قمرة.
2: نعم. نعم. أيوه. أغلب المرات اللي أروح فيها الجامعة، خصوصا مثلا يوم الأربعاء أنا ما عندي أوف، لكن أروح الجامعة ليش؟ عشان أجلس مع الشباب قمرة.
0: ما هذا الشغف يعني والحب.
2: هذا الشغف، هذا يعني الجو هناك مختلف، الجلسة هناك مختلفة، هذا اللي عليها قمرة، إن نحن نعتبر نفسنا مثل ما تقولي عائلة.
0: جميل.
2: نوعا ما.
0: أول كاميرا امتلكتها عمر تذكر؟
2: أنا حتى الآن ما أمتلك كاميرا،
0: ولكن تعشق
2: ولكن
0: التصوير.
2: سبحان الله. ما أمتلك كاميرا، ولكني فزت سابقا في أسبوع قمرة السنة الماضية في المحور المفتوح.
0: كيف؟
2: استعرت منه كاميرا، هو جميل. عنده واجد كاميرات، فكل مرة كنت أشيل معي كاميرا وأقول لا لو سمح خلني أصور ألتقط هذا.
0: استاهل كاميرا، لازم تسوي أنت مسابقة والفائز يحصل على كاميرا
2: إن شاء الله. ما نلعب المسابقات القادمة
0: تأكيد بإذن الله تعالى. أعتقد اليوم بعد التليفون قاعد يعطينا هذا الخيار بأنه نصور، وجودة الصور كانت جيدة يعني صح؟
2: نعم، ولكن من شروط المسابقة اللي نحن نحطها أنه لازم تكون الصورة مصورة بكاميرا احترافية بعد.
0: جميل.
2: لأن نحن نريد تكون أكثر بروفيشنال.
0: نعم.
2: من هذه الناحية.
0: يعني شعورك وانت فايز بجائزة ما عندك كاميرا كيف؟ أحس تحدي فنان يعني، هذا بحد ذاته كذا وسام شرف، عرفت؟ زين، بندخل لي محمد الريامي. أيضا محمد، إيش علاقتك بالتصوير الفوتوغرافي وكونك جزء أيضا من قمرة؟
3: خلنا نقول إنه البداية كانت بأني أشوف أحد أعضاء العائلة يمتلك كاميرا ويطلع رحلات ويروح يصور، ووصل لمرحلة أنه ابتعث، فصار يرسلنا الصور من التقاطاته من الدولة المبتعث فيها، فكان الموضوع كأنه ينقل الأحداث.
0: نعم.
3: ونحن هنا نشوفها بطريقة واجد فنية وواجد جميلة، إلى أن فاز بأحد المسابقات وبدأت الشعلة. بدأت الشعلة بأن أنا أحتاج أني أمتلك كاميرا، بس كيف أوصل لهذا المستوى؟ لازم أول شيء أتعلم إيش يعني تصوير، كيف أوزن العلاقة بين سرعة الغالق أو فتحة العدسة وبديت أتعلم شيئا فشيئا إلى أن وصلت المرحلة بأني امتلكت كاميرا خاصة. أول ما امتلكت الكاميرا الخاصة تقريبا كانت في أول سنة جامعة.
0: أوكي.
3: فكان الموضوع نوعا ما تحدي لأنه الكاميرا كان إصدارها قديم. بدأت أني أطلع رحلات تصوير، بدوا الشباب بيشجعوني أنه محمد طلع وروح صور وهذا، إلى أن شاركنا في مسابقة، هي مسابقة ملم للمستثمر الخليجي.
0: أيوه.
3: كانت المسابقة على مستوى دول الخليج بالتعاون مع أحد خريجي الجماعة، بالتعاون مع عظام الجماعة، ولله الحمد جبنا المركز الثاني في المسابقة.
0: جميل.
3: فبدأت الشعلة من هناك، استلمنا مبلغ مقدر من المسابقة، ويمكن كانت هذه أقوى دفعة خضيتها.
0: على طول انتقلت إلى
3: كاميرا ثانية وكاميرا أقوى. بعدها استويت إن أنا عندي كاميرتين أساسا. الكاميرا الأولى قدرنا نخلي الشباب يتعلموا عليها، قدرنا إذا طلعنا رحلات تصوير أعطي الشباب مهلة إنهم يقربوا. كانت أحد هذه المهل إن عمر
0: يفوز بجائزة
3: الكاميرا وفاز بهذه الجائزة.
0: جميل. إنزين اليوم كيف يعني إلى أي مدى أبعرف المصور كيف يقول هذه الصورة فنانة واحترافية وهذه الصورة لا؟ يعني كيف أنت تقيس الأمور؟
3: خلنا نقول إنه معايير التحكيم تفرق من شخص إلى شخص، بس الشخص اللي يمارس تصوير بشكل أكبر واللي يغذي بصره أكثر يبدأ يفهم كيف هذا المصور صور الصورة، كيف وزع الإضاءة. كل ما وقفت أطول مع الصورة وبديت تشوف أشياء الناس العاديين ما يشوفوها، أنت بديت تدخل في عالم التصوير. وواحدة من الأشياء بصعب تشرحها الصورة هي القصة ما وراء الصورة.
0: نعم.
3: فمحور بعد يمكن عطانا نبذة بسيطة أنك أنت تخلي المشاهد أو الزائر المعرض يوقف ويحاول يبني قصة للصورة، أو أنه يقرأ اسم الصورة واسم المصور فيحاول يخمن هذه هين صورها، كيف صورها، كيف قدر مثلا يطلع إذا هذا المكان العالي ويصور هذه الصورة، أو أنه ينزل في مكان منخفض ويصور هذه الصورة.
0: جميل. تعرف أنت تتكلم على بالي هذيك الصورة اللي انتشرت بشكل كبير للبنت الأفغانية اللي تصورها واحد أمريكي، كانت طفلة، ما عرفت تذكرها ولا لا، بنت عيونها كانت غريبة يعني، فهو التقط لها صورة لما كانت هي صغيرة وكان أمريكي رايح أيام الحرب في أفغانستان وصورها، والصورة انتشرت بشكل كبير جدا، لازم أراويكم إياها. بعدها بسنوات مر وشافها وهي كبيرة والتقط لها صورة مرة ثانية. إلى أي مدى اليوم في صور يعني تنتشر في هذا العالم وتبقى عالقة في الذهن؟ هل تحضركم مثل هذه المواقف أو مدارس اليوم في التصوير الفوتوغرافي أيضا تلهمكم؟
3: قد يكون المصور الشخص اللي يلتقط اللحظة.
0: نعم.
3: وبعدها يصل لينسق القصة مع هذه اللحظة. يعني واحدة من الأشياء وانت تذكري هذه الصورة هي أنه المصور يطلع على الثقافات الثانية. يعني كما ذكرت أنه سلفة فيها حرب، فما منطق أنه يكون مصور هناك، لكن وجوده مع السكان، وجوده ليلتقط ذيك اللحظة، والألوان، ألوان يمكن الحجاب اللي كانت لابستنه
0: تتذكر صح
3: منعكس على العين، فوثق اللحظة بذيك الطريقة. وفي نفس الوقت أنماط التصوير تختلف. واحد من أنواع التصوير اللي خلنا نقول لاقت نوعا ما رواقاً في محور بعد هو تصوير الشارع وحياة الناس.
0: نعم.
3: تصوير حياة الناس هي عبارة عن لقطة قد تكون بالحظ، انت حصلت شخص يمشي بطريقة، شخص ينتظر. واحدة من الصور الفائزة في ميدالية ذهبية في أحد المحاور في كأس روسيا هي صورة الأستاذ علي الغافري اسمها ما زلت أنتظر، كيف التقط تلك اللحظة. امرأة جالسة على جانب الطريق تنتظر وتنظر إلى الجانب الأيمن من الصورة، وهناك كثير من الناس يمروا ويروحوا، إلى أن بس أنه فتحة بسيطة تظهر ملامح ذيك المرأة. فهنا بنى قصة، بنى مشاعر مع الصورة، ما بس صورة وانعرضت.
0: نعم.
3: عشان كاك يمكن تكون فازت، وأحد معايير التحكيم أنه هاي الصورة تحمل قصة وراها.
0: يا سلام، القصة اللي تخليك أنت تسردها وتسوي سيناريو من خلف صورة ولقطة يأخذها المصور. عمر خبرني أنت اليوم تفضل أنك تصور الناس بورتري ولا الشارع والناس؟ أيهما أقرب إليك؟
2: أنا بالنسبة لي البورتري، إنه يخليني أقرب يعني المشاعر الوجه، مشاعر الشخص أو اللي بصوره تكون واضحة دائما في البورتري.
0: أيوة.
2: سواء كان عجوز أو كان طفل. فمثلا أحد الصور اللي صورتها كانت لإنسان قبلت في كأس ألمانيا، فزنا فيها توقع المركز، ما أتذكر المركز
3: السادس،
2: لا كان الرابع في تلك السنة اللي كنت مشارك فيها على مستوى يعني الجماعات وهذه الأشياء. فكنا أحد الصور اللي التقطها كانت لصورة إنسان كبير في السن في نزوة، كان يعني مصورينها على فترة الصباح، والشمس نوعا ما كانت ذيك الحين بادية تطلع، فكانت أنسب وقت لالتقاطتها، وهو كان نوعا ما كان اللي يشوف اللي حوله.
0: أيوة.
2: فكذلك صور من صورة الأشخاص اللي عجبتني، صورة ذكرتها مباشرة لما هو يذكرها، صورة زميلة لنا اسمها ريماس، هي من كلية الطب، كانت صورة للطفلة تمسك بيدها فراشة. هذه احد الصور، هذه صورة من الصور اللي كانوا في المجموع فازوا في اللي هو مسابقة كأس العالم للتصوير في الصين، جبنا فيها يعني المركز الثاني
3: على مستوى الجامعات.
2: سبحان الله،
3: فرق التصوير.
2: نعم. فهذه الصورة اللي علقت في ذهني جدا، لأنه كيف، لأن الطفل ينظر إلى بصيص الأمل،
0: صح،
2: مثلا في هذه الفراشة أو شيء كذا. ما عندي صورة، ولكن بعد ضروري
0: ممكن احنا نوضحها بعدين للمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي قصص هذه الصور. اليوم أيضا عمان يعني تحظى بزخمها من الزوايا ومن الناس والحياة، فإيش اللي يلهمكم اليوم؟ إيش اللي حابين أنكم تصوروا أو تحرصون على أنكم توثقونه كمصورين عمانيين وتشاركوا فيه في مسابقات دولية؟
2: الثقافة العمانية.
0: أيوة.
2: الحياة العمانية بحد ذاتها فريدة. يعني بالنسبة لي أنا أشوف الثقافة العمانية أعتبرها درة الخليج، بحكم إنها متفردة، من يعني مختلفة عن باقي الثقافات، وكل مكان تروحي فيه تحصلي السمت العماني الموجود ولكن بطريقة الخاصة. فأي مكان تروحي تحصلي الثقافة العمانية حاضرة وبشكل مختلف. إذا رحتي مثلا صور غير عن لما تروحي نزوة، غير عن تروحي مسقط، غير عن تروحي مثلا الصحار، فكل مكان بحد ذاته مختلف.
0: صحيح، له طابعة ووجود البساطة والواقعية.
2: نعم
0: بالضبط. يعني انت اليوم ما تحتاج لاستوديو، كل شيء موجود بحذافيره، الناس عايشة بهذه الطريقة. فأعتقد انها بيئة يعني خصبة للمصور العماني انه يتجول ويبدع. وليش رأيك يا محمد؟
3: خلنا نقول انه مع وجود التنوع بين الثقافات أو التنوع بين حتى طبيعة العيش، حتى في اللبس في عمان، فعمان تحمل معها حتى التنوع جغرافي وتنوع في الطبيعة. واحدة من الصور للمشاركة معنا في أسبوع قمرة بعد هي صورة لأحد الجبال، هي الصورة الفائزة بالمركز الثالث توقع لي خليل الصقري، صورة حملت معها جبل شاهق وفي سحب وفي شروق، فتنوع هذا بين خلنا نقول تضاريس اللي معنا في عمان تنوع واجد جميل. صورة في الجانب الآخر لسمرة بس هي في وسط الخضار في صلالة، كنا تقول أن هاي السمرة باقية وإن كان الموسم يذهب ويعود، والخضار يحيط بها وفجأة يختفي ومرة ثانية يحيط بها، كان اسم الصورة تفرد. كثير من الصور، حتى صورة وكان، صورة وكان كانت لتفتح أزهار المشمش، هي ظاهرة طبيعية خلنا نقول إن تظهر بس في وكان معنا في السلطنة. صور أخرى خصوصا يعني في الآونة القريبة كان موسم الورد الشامي، موسم الورد الشامي خلنا نقول انه هذا الموسم جاء في احد السلاطين هو قيد الارض سلطان سيف امام سيف بن سلطان، فجابها واعتنيوبها اهل الجبل. وورد اساسا شامي، يعني كيف وصل الورد الشامي الى الجبل الاخضر، هذه وحدها قصه.
0: هذا زمان
3: كان قديمه والى الان يحافظ عليها اهل الجبل ويخرجوا منها ماء الورد ويخرجوا منها زيوت عطريه جميله. فتنوع هذا خلنا نقول انه لازم يتوثق بطريقه فنيه اكثر وبعين المصور.
0: جميل. وغير الابعاد الاخرى اللي تحملها الصوره اليوم، يعني هناك قطاعات اخرى تنمو مع نمو التصوير، وانك انت توثق لحظة وتخلي الناس تطلع عليها. فنشكركم جدا على هذا الحديث الشعري جدا مع المصورين الفوتوغرافيين اكيد، واسبوع قمرة للتصوير الضوئي اللي جاء بنسخته 11 تحت مسمى بعد، وبتأكيد مشاركات كثيرة. نتمنى لكم كل التوفيق. اذا في شيء حابين تقولونه للمستمع لكل من يهتم بالتصوير فالمساحة موجودة.
2: أشكر فقط كل من ساهم في إنجاح هذا المعرض بتمامه وكماله، والحمد لله رب العالمين. ونحن مستمرين إن شاء الله في هذا يعني معرض السنوي، وكذلك إن شاء الله نتمنى أن نوصل إنجازات قادمة، نتمنى كذلك أن نحصل الدعم اللي كما يجينا كما نحن نرجوه كذلك
0: بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى.
3: شكركم جزاكم الله خير.
0: يعطيك العافية. هو يتبع مقولة ما الكلام ما قل ودل محمد الكندي. عمر الكندي فنان قمرة، ومحمد الريامي مصور قمرة من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وحديث عن أسبوع قمرة للتصوير الضوئي. بعد شوية بروح لحملة من قال وبنتعرف عليها أكثر مع ضيوفنا، لكن فاصل غنائي قصير وبعدها راجعين.
1: هلا كافيه على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: الله الله الله.
1: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
2: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
3: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة

0: أيضا في الجانب الآخر من هلا كافيه اليوم معنا طالبات من جامعة السلطان قابوس تخصص علاقات عامة وإعلان اللي هو تخصص الإعلام ولكن في الفرعي هو اللي علاقات عامة وإعلان. على العموم هلا البنات وهم طلاب شطار سوا مشروع التخرج وهذا المشروع مختلف من نوعه ويستهدفون اليوم طلاب المدارس ويهدفون إلى توعيتهم وتوجيههم لاستخدام الواعي للذكاء الاصطناعي ويمدوهم بمهارات الدراية الإعلامية. أنا حبيت هذا المشروع ليش؟ في مخرجات وفي استنتاجات جميلة من عند شيماء بنت عبيد المزاحمية وأيضا عائشة البوسعيدية. أهلا وسهلا بكم نورتونا.
1: أهلا وسهلا أخبارك؟
0: الحمد لله طيب. أنت شو أخباركم؟
1: الحمد لله طيبين.
0: اليوم مشروع من قال؟ أول شيء ليش طلعتوا بهذا المسمى من قال؟
1: أول شيء أنا عائشة البوسعيدية من قسم الإعلام وزملائي في مشروع التخرج شيماء المزاحمي والحسناء العبري والصالح الفارسي.
0: نوجه لهم تحية أكيد.
1: أكيد. فكرة مشروعنا أو كنا نفكر في فكرة مشروع تكون مستدامة ويستفيد منها المجتمع العماني وكذلك الطالب العماني. فالدكتورة فاتن باللغة الله يذكرها بالخير وجزاها الله خير وجهتنا لهذا المشروع أو لهذا الموضوع.
0: نعم.
1: فالمشروع هو عبارة أو الحملة هي عبارة عن الدراية الإعلامية والمعلوماتية للذكاء الاصطناعي للطفل العماني وهي الحملة الأولى من نوعها في السلطنة وفي الخليج العربي اللي تستهدف هذا الطلبة أو هذا الفئة من الطلبة المتوسط.
0: نعم.
1: استخدمنا كلمة أو شعار حملتنا من قال اللي هي عشان إنه التساؤل الأول اللي يجي للأفراد أو للشخص أول ما يقرأ خبر أول ما يشوف شيء يسأل نفسه من قال. فجاء هذا الاسم من هذا المنطلق انه انت لما تشوف اي شيء لازم تسال نفسك من قال قبل لا تنشر هذا الشيء.
0: صحيح. نتساءل لكن هل نبحث عن اليوم عن مصدر المعلومه تحسوا؟ فكيف يعني اليوم من قال حس الاسم مميز ولما توجهتوا اول شيء اكيد للمدارس لربما.
1: ايوه
0: خبرونا عن كيف بديتوا المشروع.
2: أول شيء إحنا استقطبنا الناس مقال زميلتي عائشة طلبة المدارس سوينا ورش عملية لطلبة المدارس في الجامعة جبناهم الجامعة عرفناهم على التقنيات الحديثة الـ VR وغيرها وأول سؤال سألناهم إياه أنه كم حد منكم يستخدم السوشيال ميديا؟ لكن تتخيل أنه 60 طالب وطالبة كلهم عندهم حسابات في السوشيال ميديا مع أنهم الفئة المتوسطة من 5 إلى 9
0: كلهم ما حد ما عنده سوشيال ميديا
2: كلهم رفعوا يديهم كلهم عندهم إذا ما عنده إنستغرام عنده تيك توك يستخدموا مختلف التطبيقات ومختلف الوسائل. فنحن شفنا أنه أصلاً الجيل الجديد جالس يتلقى معلومات من جهات كثيرة الرسائل اللي تطلع لهم في السوشيال ميديا الرسائل الإعلامية مختلف التوجهات مختلف الأجندات تأثر فيهم وأيضاً استخدامهم للذكاء الاصطناعي صار الجيل الجديد يفتقر لشعور لذة الوصول للمعلومات اليوم فيحصل المعلومة بسرعة حتى لو نما عنده الفضول ما يستمر ليصل لفكرة إبداعية يستثمر فيها الجيل الجديد.
0: وهذا الاستنتاج يعني أغضبكم زعلكم لربما
2: نوعا ما لأنه يمس القيم العربية الإسلامية
0: كيف
2: خاصة بالأجندة اللي هم قاسين يواجهوها السوشيال ميديا الخوارزميات اللي قاسة تبعد الأخبار المفروض توصل لهم اللي يسعى المجتمع العربي لإظهارها وتظهر أخبار أخرى على حسابها.
0: جميل. إيش اللي استنتجتوه أيضا من خلال هذه الحملة الإعلامية؟
1: مثل ما ذكرت سابقا اللي هم طلبة المدارس كثير يعتمدوا على اللي هي المواقع أو الحسابات التواصل الاجتماعي المثير للجدل اللي تنزل أخبار وتحط لنا اللون الأحمر عشان يجذب نظر الأطفال والمشاهدين ويقروا الخبر. كثير تنشر شائعات وكثير يصير قمع للرأي العام يسكروا التعليقات أحيانا على الناس فهم ما فاهمين أو ما عارفين أنه هذا أحيانا يكون ما في مصدر موثوق أو مصدر حقيقي لهذه المعلومات. فعرفناهم بمصادر الأخبار الموثوقة العمانية والعالمية طبعا أكيد العالمية مأطرة وبتحد من تفكيرهم أو بتخليهم يفكروا بالطريقة الجريدة أو الصحيفة تريد تخليهم هم كيف يشوفوا حد القضية. نفس الشيء وجهناهم بكيف أنت تتحقق من المعلومة الصحيحة كيف تتأكد أنه هذا الخبر صحيح وفي مصدر وفي تاريخ لهذا النشر. فحقيقة كان تجاوب جدا كبير وتفاعل من الطلبة على هذا الموضوع
0: يعني الحين قلتي لي يأخذوا الأخبار من هذه الحسابات
1: بالضبط
0: بدون لا يعرفوا يعني هل هم فاهمين في مثلا في القضايا السياسية الاقتصادية في أعمار صغيرة كيف شفتوا تفاعلهم مع هذه الأخبار وهذه الحسابات؟
1: يعني كانوا شيء منهم يقول ان احنا نتابع هذا الشيء نحط لهم لايكات بس اكثر شيء يوصلهم هن هذا

0: حسابات. زين هي مصادر الأخبار الحقيقية، هين وكالة الأنباء العمانية، وين المصدر الموثوق اللي السلطنة تتعب عليه ما يوصل لهذه الفئة المستهدفة؟ فمن هذا المنطلق حاولنا إنه نوعيهم، نخبرهم حسابات هذه الوسائل عشان يروحوا يتابعوهن ويتأكدوا.
1: كانوا يعرفون هذه الحسابات؟
0: لا أبدا،
1: من 60 طالب
0: تخيلي. أبدا
2: وكالة الأنباء ما حد
0: يعرفها، مع أن هي المصدر الأساسي للمعلومات في السلطنة، وكل صحيفة تجيب المعلومات أصلا من
1: برأيكم اليوم يعني من المفترض هم كيف المفروض يعرفوا أو كيف يأخذوا المعلومة الصحيحة؟ من هو لربما هم أطفال، فمن هو الموجه لهم في هذه المرحلة؟
2: الموضوع يبدأ من القدوة دائما اللي هو ولي الأمر. فإذا قارنتي بين متابعين الحسابات الرسمية للأخبار مثل الصحف والجرائد المنصات الإخبارية هذه وبين الحسابات الأخرى، توجد أنه أصلا وكالة الأنباء العمانية ما تلقى ذاك الاهتمام من قبل الجمهور الواعي المفروض الكبير أنه يوجه الأطفال لهذه الأخبار.
1: ليش اليوم؟ هل طريقة عرضها لهذه الأخبار أو لربما وجودها في منصة ما والأطفال يحبوا هذه المنصات فينجذبوا لها؟ أعتقد يعني هناك أكثر من وسيلة.
0: أيوة
1: عشان نجذب هذول الأطفال. كيف شفتوا التفاعل أيضا يعني هم مع هذه الأخبار؟ التعليقات مثلا نلاحظ أن في أطفال كثر يعلقوا حتى لو ما فاهمين الموضوع. فكيف تعاملتوا مع هذه المخرجات أو الاستنتاجات اللي طلعتوا فيها في من قال؟
0: لما كنا في الورش كنت أخبرهم عن هذه الأخبار وكذا، تقول واحدة بنت أنا بروح تو أكتم في التعليقات أنتو كذابين، أنتو كلامكم ما صحيح، بروح أسوي لهم بلوك وأخلي كل أهلي يسوي لهم بلوك. لما تعرف لما هم يعرفوا أو يوعي بالطريقة الصحيحة، وأنه ترى هذه أحيانا الأخبار واجد تكون فيها أشياء غلط وفيها مثلا إشاعات تطلع ويثير الجدل ويجيبوا ترى مثلا الأتنشر والمتابعين من خلال هذه الأخبار اللي أصلا ما لها داعي.
1: نعم.
0: فهي التوعية إنه نحن نخبرهم إنه في مصدر رئيسي للأخبار في السلطنة لازم أنتوا تعتمدوا عليه.
1: فهل 60 طالب اليوم هل غيرتوا تفكيرهم طريقة تلقيهم للمعلومات؟
2: أيوة الحمد لله. الأسبوع الماضي تواصلنا مع المعلمين اللي كانوا مرافقين للطلبة، قالوا حتى أخبر زملائهم في الحصص عن الموضوع، زملائهم في المدرسة للحين يجوا يرسلوننا في حساب المشروع، حساب الحملة من قال، يتواصلوا معنا باستمرار ويخبرون انه نحن تابعنا، نحن سوينا، نحن عدلنا. واجد واجد حلو انهم في صار عندنا فئة واعية، واذا ما وصلنا لكل الاطفال في عمان فيهم صاروا سفراء للحملة بنفسهم يوعوا الاخرين عنها.
1: حلو. يعني اليوم الاطفال بسرعة يتأثروا.
0: ايوه
1: مثل الاسفنجة لما ياخذوا هذه المعلومة ترسخ معاهم.
0: بالضبط.
1: خبروني عن ليش انتم فكرتوا اصلا في من قال؟ هل في احداث في حياتكم الواقعية تصادفوها لاستسقاء معلومات خاطئة، إشاعات؟ إيش اللي خلاكم تفكروا في من قال؟
2: أول سؤال لما تخبر حد موضوع صادم، أول سؤال يسألك هي من قال؟ من قال لك هالمعلومة؟ من هين جبت هذه المعلومة؟ فحسنا أنها واجد منتشرة في المجتمع العماني، بما أنها بهذا الانتشار يمكن تمس الطفل العماني أنه يسمعها، خاصة أنه الأطفال هم أكثر من يسمعوا هذه العبارة. إذا خبر أمه أبو شيخ أو شيخ قالوا له من قال لك هذا الشيء؟
1: صحيح.
2: من وين سمعته؟ فهي تمس الطفل بنفسه. زائد في موضوع نبنوه عليه انه نحن حملتنا ما كانت تقتصر انه نوجه رسائل الاطفال، عندنا جمهور ثانوي اللي هم اولياء الامور والمعلمون في جانب الذكاء الصناعي والتوعية ايضا في هذا المجال.
1: نعم. ابي تفاصيل اكثر، احس عندكم يعني من قال سوالف وايد. يعني صادفتوا ارقام واحصائيات وردات فعل ومعلومات صادمة.
0: صحيح. بالضبط.
1: خبروني.
0: في البداية لما يعني جبنا الطلبة وخبرناهم عن طريقة العرض هذه المعلومات، كانت عبارة عن ورش تطبيقية. فأول شيء وديناهم مركز التعلم الذاتي عشان يعيشوا تجربة الواقع الافتراضي. فبعدين أثناء الورش عرفناهم على بعض اللي هي التطبيقات اللي تساعدهم في الدراسة عشان يستخدموا الذكاء الاصطناعي.
1: أيوة.
0: فما اقتصرنا على الجانب الإعلامي فقط، نفس الشيء عشان يكون الذكاء الاصطناعي كأنه يفيدهم في دراستهم، ما يخليهم مثلا يعتمد عليه بشكل كبير. فهم عندهم تطلع بهذا الشيء، هم يعرفوا الذكاء الاصطناعي، يعرفوا يستخدموه من قبل، بس اكثر شيء يعرفوه هو شات جي بي تي. فاحنا عرفناهم كيف انت تولي الصوره بالذكاء الاصطناعي، كيف تسوي برزنتيشن بالذكاء الاصطناعي، كيف تتعامل معه بالطريقه الصحيحه وما تخليه او ما تعتمد عليه بشكل كبير.
1: انتوا ايضا كطلاب تعتمدوا اليوم على الذكاء الاصطناعي؟
2: اكيد اكيد. لما يدخل شيء جديد للمجتمع دائما يبدو بتخوف، نفس ما دخلت الكتب اول شيء ومنعت الكتب من انها تنشر. اليوم الذكاء الاصطناعي نفس الشيء، في تخوف من اولياء الامور والمعلمين كذلك. حتى عندنا الدكاتره في الجامعه يحدوا من الاستخدام او يمنعوا من استخدام الطلبه لهذا الشيء. نحن ضد ان نمنع من الطلبة، لازم الطلبة يواكبوا العصر، هم جيل الذكاء الاصطناعي، لكن لازم بدل ما أن نمنعهم نوجههم للطريقة الصحيحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. ومن هنا بعد هذا أحد أهداف مشروعنا اللي هي التوجيه للطريقة الصحيحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
1: كيف شفتوا أيضا تجاوب الأولياء الأمور والمعلمين اليوم مع الطلاب وهؤلاء الأطفال في سواء كان استخدام الذكاء الاصطناعي أو استسقاء المعلومات الصحيحة؟
0: حقيقة نشوف أنه في وقت تجاوب كبير، خاصة لما عرفناهم بالحملة مالنا بالتطبيقات اللي نطرحها من الحملة. طبعا حملتنا تشمل ما بس هذه الورش التطبيقية، هي عبارة عن موقع إلكتروني صممنا وحدنا في المشروع في الجروب، يعني نفس الشيء عبارة عن كتيب اسمه دليلي في العالم الرقمي، دليل متكامل للطالب بألوان تجذب الطالب ومناسبة له، محتوى واجد بسيط ومبسط عشان هو ياخذ المعلومة ويعني يتعلم بهذا الشيء. في المدارس حقيقة يستخدموا يعني يعرفوهم بالذكاء الاصطناعي، يسوي لهم برامج كيف انت تتعامل مع الذكاء الاصطناعي. ففي تجاوب وفي تطور وفي اللي هو ادماج هذا التكنولوجيا مع يعني العملية التعليمية.
1: أيوة
0: بالضبط.
1: كيف تشوفوا المنهج حاليا من خلال الاستبيان اللي سويتوه او الطلاب او عدد الطلاب اللي استهدفتوهم اليوم؟
0: أيوة.
1: لازم الشات جي بي تي يكون او الذكاء الاصطناعي يكون من احد المناهج اليوم حبذا ولا لا؟ يعني ولا لازلنا يفضل الكتاب
2: اليوم هو ما دخل، يعني ما دخل بشكل رسمي، لكن معلمات الكمبيوتر يدخلوا. اللي لفت انتباهي لما نشرنا الموقع في كم معلمة تواصلوا معنا وصاروا يستخدموا الموقع اللي صممناه عشان يعلموا الطلاب في المدرسة.
1: جميل.
2: فهذا يظهر انه في وعي في المجتمع. استضفنا ايضا طلاب في الجامعة، قرينا عندهم مقابلات وكانوا يقولوا انه لما ننهي الدروس المفروضة علينا في حصة الكمبيوتر نبدأ نتعلم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي كمبادرة من المعلم نفسه.
1: جميل.
2: وانا يظهر مدى وعي المعلمين بهذه الأهمية.
1: اذا نتكلم الحين عن الطلاب نفسهم والمهارات، في ايش يستخدمون الذكاء الاصطناعي؟ وجدتوهم وين قدراتهم واصلة؟ كيف درايتهم بهذا العالم؟
0: حسب يعني ما وصلنا له أو بعد أسئلتنا والاستبانات اللي سويناها، يستخدموا أكثر شيء في تقديم العروض، يجيب لهم محتوى للعرض، بس ما كانوا يعرفوا عن البرامج اللي فعلا هي تسوي لك برزنتيشن.
1: احنا عرفنا عن هذا الموضوع قبل شوية مع أحد الزميلات، يعني فتقول أنا ما أعرف أستخدم البوربوينت وخليت شات جي بي تي يسوي لي.
0: أيوة في برامج خاصة تسوي لك بس برزنتيشن. فنفس الشيء أحيانا مسائل رياضيات يحلوه بمسائل رياضيات، يجيب لهم محتوى جاهز، انت تعطيهم الموضوع يجيب لك المحتوى جاهز مع رفرنس.
1: جميل.
0: ففي حصل كل شيء جاهز يعني.
1: كيف حسيته؟
2: اللي ضحك انه واحدة قالت انه انا اعطيته سؤال رياضيات واعطاني اجابة غلط، شليته المدرسة، بعدين المعلمة قالت اجابتي غلط. فهنا جات لحظة ادراك انه ترى ما هو كل شيء يعطيني هو الشيء الصحيح. في واحدة من الاشياء اللي نحن فهمناهم انه مستحيل الذكاء الاصطناعي يقول لك انه انا ما اعرف الاجابة حتى لو هو ما عرفها.
1: صحيح.
2: يعطيك اي اجابة كانت، اهم شيء ما يظهر بكلمة انه انا ما اعرف.
1: صحيح.
2: ويستمر في انه يعطيهم الاجابة.
1: فهذه مواقف يعني تزعل بس تضحك في نفس الوقت،
2: وتخليهم يستفيدوا بنفسهم، يعرفوا يصير عندهم وعي.
1: في وعي صار في يعني اليوم الموقع اللي سويتوه، ايش الخدمات اللي قدمها؟ ومستقبلا ان شاء الله نشوفكم تغطوا عمان كلها يعني وتزوروا كل المدارس
0: ان شاء الله،
1: فبيعرف ابرز الخدمات اللي قدمها منقال او موقع منقال.
2: اول شيء الموقع في عدد من الصفحات، في مختبر اعلامي يختبر وعيهم مقارنتهم بين الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي والصور اللي مصورة في الحقيقة. اللي ضحك في الموضوع انه لما طبقنا الموقع على طلبة الجامعة جاوبوا غلط، يعني حتى الصور مصنوعة بالذكاء الاصطناعي كانها صور حقيقية والعكس. أما طلبة المدرسة ما شاء الله كلهم جاوبوا صح.
1: أوه جيل واعي.
2: جيل واعي جدا جدا يقدر يشوف الفروق مع أنه الفرق يعني ما واجد فرق العمر بيننا.
1: جميل.
2: أيضا يشمل دروس، دروس الموقع مالنا يشمل عدة دروس في الدراية الإعلامية، الذكاء الاصطناعي، الأمن المعلوماتي، كيف أنه الطالب ما ينشر معلوماته في الإنترنت، كيف أنه ما يسجل حساباته في مواقع غير موثوقة، ومع أسئلة إشارات مسابقات. يشمل مصنع أو مختبر فني وهو مختبر الخيال اللي احنا سميناه. يمكن للطالب أنه يولد الصور، يحط الألوان اللي يحبها، الأشكال اللي يتخيلها، وبعدها تطلع صورة تمثل مثلا مود اليوم. كذلك عندنا الكتيب، نحن أصلنا بالكتيب، في أسئلة ومسابقات، وفيه أيضا معلومات. كل ما الطالب يقرب شيء في الموقع كل ما يجيب شارة.
1: يا سلام.
2: هذه الشارات تجتمع في النهاية ويحصل جائزة في نهاية الموقع. أيضا في سوينا الدليل الذكي زارة، اللي هو ينفع الطالب يسأله يساعده كأنه تشات بوت للموقع.
1: وايد حلو. أنت كيف جبتوا كل هذه الأفكار وجمعتوها؟ أتوقع من حاجة يعني معينة.
2: أيوة، إنه التجارب اللي أول شيء نحن سوينا الموقع بعد ما استقبلنا الطلبة، بعد ما فهمنا تفكيرهم، كيف هم يستخدموا أصلا، إيش هم يحبوا في البرامج، ولوناه أصلا بالألوان اللي تجذب انتباه الطلبة.
1: جميل، أنا حبيت هذا المشروع، وأتوقع لازم يكون في متناول يد كل ولي أمر وكل معلم.
0: فعلا. أيوة. نحاول نوصل لأكبر قدر أو عدد من المستهدفين وننشر على المدارس بمختلف محافظات السلطنة.
1: أنا حييكم صراحة، فخورة فيكم جدا. شكرا. لأنه اليوم قاعدين توعوا الطلاب في موضوع مرة مهم. اللي صدمني إنهم جيل واعي يمكن أكثر من الكبار بالنفس.
0: أيوة.
1: وإيش المواقف بعد صارت معكم كانت أيضا مذهلة وصادمة بالنسبة لكم، وهل تفكرونكم تروحوا لمدارس أخرى؟ أبي أعرف خططكم المستقبلية أيضا.
2: نحن مستمرين الحمد لله، مشروعنا انقبل في مؤتمر دولي.
1: جميل.
2: في جامعة عجمان، مؤتمر الأسرة والمجتمع في نسخته الثالثة. كان المفروض هذا الشهر بس بسبب الظروف اللي تصير صار شهر 11. نحن مستمرين في المشروع حتى بعد التخرج إن شاء الله، نريد نوصل لأكبر فئة نقدرها، لكل طفل عماني إن شاء الله أو عربي ممكن نقول، لنخلق هذا الوعي الإعلامي اللي نحن نتمنى ونطمح أنه الطفل يكون عنده.
1: جميل. خبريني شيماء أيضا، وين تشوفي مشروعكم؟ وخبرينا المواقف مع الأطفال في هذا الجانب.
0: هي كثير مواقف، يعني ما يستحضرني شيء من مواقف، بس أنا أشوف لما أشوف الطلاب بشخصياتهم، واحد يقول أنا أريد أصير إعلامي نفسكم، أريد أدخل التخصص، جيبوني مرة ثانية الجامعة، فحماس هذا الطلاب يخلينا نحن نأخذ هذا الطلبة نوعيهم ونفهمهم عشان يكونوا هم سفراء لهذه الحملة.
1: صحيح.
0: في مدارسهم هم يقدموا الورش بدل نحن، فشيء يعني إن شاء الله يوصل لمكان أكثر من ما احنا متوقعين
1: بإذن الله ونشوف تطور. أيضا شيء ما خبرتينا عن السمت العماني والهوية العمانية، كان عندك أيضا ملاحظة في هذا الجانب لما الطلاب يتمسكوا اليوم بهويتهم، كنت تقولي شيء في هذا الجانب؟
2: أيوة، نحن كنا نتكلم عن الأجندة اللي الطالب جالس يوصل لرسائل إعلامية من مختلف المنصات.
1: نعم.
2: مختلف الحسابات، دون الحسابات الرسمية، يحصل الأخبار من الذكاء الاصطناعي بطريقة مختلفة عن الهوية. مثلا الذكاء الاصطناعي في أجندة، لكل منصة ذكاء اصطناعي فيها أجندة
1: مثل،
2: فنحن نفتقر لمنصتنا الخاصة اللي فيها أجندتنا الخاصة المتمسكة بالهوية العمانية.
1: جميل. فتشتغلوا على هذا الموضوع تشات جي بي تي عماني؟ ودنا
2: يمكن نتعاون مع طلبة الاي تي ونسويها.
1: ليش لا؟ يعني اليوم محتاجين إلى مثلا برامج حتى العماني نفسه يحس نفسه في مأمن، معلوماته.
2: أيوة.
1: في أمان.
2: أيوة.
1: بما أنكم طلاب اليوم إعلام وعلاقات عامة وإعلان، إيش هو توجهكم بعد التخرج؟
0: حقيقة نتمنى أن هذا الحمل ما تتوقف بمجرد تخرجنا من الجامعة، وتوصل لمدارس أكثر، توصل لمثلا أماكن خارج السلطنة. نفس الشيء نطور من هذه الحملة، تكون مثلا بارزة أكثر في مجالات أخرى، في مجال الذكاء الاصطناعي نسوي شراكات مع مثلا الوزارة أو مع أماكن ثانية، بحيث أنها هي تصل وتكون نفس الشيء، ما تقتصر فقط هذه الورشات أو حلقات العمل على الطلبة.
1: نعم.
0: تكون في حلقات لأولياء الأمور وحلقات عمل نفس الشيء للمعلمين والمعلمات.
1: يحتاجوا برأيكم مهم؟
0: مهم وأكيد يعني لازم يتعرفوا على كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثلا خاصة أولياء الأمور، إذا مثلا كان مثلا كبار في السن أو مثلا في عمر صاروا ما يستخدموا واجد هذا التكنولوجيا، فلازم يعرفوا ذا الشيء لأنه ما كل شيء يوصل في الواتساب حقيقة، عاد يكون كل شيء مسوي بالذكاء الاصطناعي
1: كروب العائلة يعني.
0: بالضبط.
2: نحن أيضا مع إدخال التربية الإعلامية للمناهج الدراسية.
1: نعم.
2: لأنه يصير الطفل واعي من ناحية التربية الإعلامية، يصير عنده وعي إعلامي من وين يستقبل معلومات ومن وين لا. هذا الشيء يفتقره المنهج التعليمي العماني.
1: جميل. هذه بعد جانب آخر يعني، اليوم مسألة وضع بعض الأجندة نضيفها للمنهج، لأنه مسألة تربية وتنشئة هؤلاء الطلاب يعتمد على مستقبلنا. صح؟
0: صحيح.
1: مستقبل العماني. إلى أي مدى من خلال هذه الدراسات اللي قمتوا فيها إحنا وين واصلين في الوعي بالإعلام مثلا، يعني استسقاء المعلومة وشفتوا كيف ممكن نطور من هذا الجانب من خلال مشروعكم؟ صحيح.
0: أيوة أيوة أيوة.
1: بس وين احنا يعني، كيف شفتوا هؤلاء الطلاب العمانيين؟
0: شوف، الطالب العماني عنده واجد رغبة وانه قدرة انه هو يتعلم اشياء جديدة.
1: أيوة.
0: ويتحمس انه يعرف اشياء جديدة، فهين واصلين بالضبط ما نعرف، لأنه إحنا قسنا هذا بس فقط على عينة 60 طالب. ما نقدر نعمم على كامل مجتمع العمان لأنه واجد يختلف من منطقة إلى منطقة أخرى.
1: صحيح.
0: فنتمنى حقيقة إنه يكون الطالب العماني واعي، وتكون نفس الشيء مثل ما قالت شيماء، إنه ندخل التربية الإعلامية كجزء من المناهج الدراسية، بحيث إنه ما يبس يقتصر على الجانب التعليمي، إنما نفس الشيء هذا الشيء واجد صار ضروري، إنه لازم تتعرف إعلام دولتك وكيف متوجه، وتكون بعيد عن كل الشوشر اللي صايرة برا في الأجندات اللي هي الوسائل الأخرى.
1: التربية الإعلامية أصبحت جزء لا يتجزأ من حياة هؤلاء الأطفال. أكيد. الناس الحياة يعني صرنا في في في في معمعة الأخبار.
0: بالضبط.
1: خلينا نقول سواء كانت مزيفة حقيقية، وتأثر على حياتنا بشكل مباشر. فنحييكم جدا على هذا المشروع الطيب، واتمنى لكم كل التوفيق في المؤتمر اللي بتشاركوا فيه ان شاء الله في شهر 11، وباذن الله تعالى انا متاكده انه مشروعكم راح يحصل رواج من قبل اولياء الامور، المعلمين، المدارس، وبنشوفكم واصلين لين صلاله
0: ان شاء الله.
1: يعطيكم الف عافيه.
0: الله يعافيك.
1: شيماء عبيد المزاحميه، وايضا عائشه البوسعيدي، طالبات إعلام وعلاقات عامة وإعلان، وتحدثنا عن مشروع وحملة من قال، هذه الحملة التي تستهدف طلاب المدرسة وتهدف إلى توعيتهم وتوجيههم للاستخدام الواعي للذكاء الاصطناعي وإمدادهم بمهارات التربية أو الدراية الإعلامية. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: ومستمعين هلا كافيه، بالتأكيد يعني إحنا كذا في نهاية المشوار، وإيش قال عبد المجيد عبد الله؟ قال وداعك مر. نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى في حلقة جديدة. كنوا دائما في أمان الله وحفظه. مع السلامة.

0: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
4: عندنا اخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الان بنكهاتك المفضلة سومتاكي والاصلي وديناميت. اطلبه الان.
5: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

0: متعال
1: سين ويبقى السؤال.
2: انت اصلا قايم الولاية من مرشح منك؟ مجموعة مواطنين، هؤلاء المواطنين يعني مجموعة منهم يعرفوا ايش دور مجلس الشورى، وفي مجموعة بسيطة حظهم من التعليم قد يكون يعني بسيط، وايضا من الثقافة العامة بسيطة، فهو ما يعرف ايش انت تأدي في المجلس وايش دورك ورقابي وتشريعي. انا ما يهمني، انا اريد خدمة، يعني انا رشحتك عشان تقدم لي خدمة في هذا الجانب، فهل انت تنفك عن هذا المواطن؟ لا تستطيع اصلا انك تنفك عن هذا المواطن. اليوم انت ما تسحب البساط عن عضو مجلس البلدي، انت تعطيه السعة، لكن ايضا من الجيد التعاون. عضو مجلس البلدي هو في حدود صلاحيته في المحافظة، خارج المحافظة قد تكون ما عنده صلاحيات. الآن كل ما يتعلق بالخدمات، أول شيء كل ما يتعلق بالخدمات هي اختصاص أصيل لأعضاء المجلس البلدي، لكن عضو مجلس الشورى من باب التعاون والتكامل والشراكة وأنه والمصلحة العامة لابد عليه أنه يتعاون مع عضو مجلس البلدي، يتعاون مع المحافظ، يتعاون مع الوالي، يتعاون حتى مع البلديات في هذا الجانب، في مسألة التواصل، تقريب وجهات النظر، دعم هذا العضو مجلس البلدي خارج المحافظة. أنا يعني أحيانا أسوي يعني مواعيد لقاءات مع أصحاب المعالي أو أصحاب السعادة وكلاء الوزارات أو الوزراء فيما يتعلق بجوانب خدمية مهمة، يعني أنا أسوي موعد مع الوزيرة شل معي عضو مجلس البلدي. فأنت لا تشتغل شغل عضو مجلس البلدي، لكن عليك أن يعني تساعد. صار هذا الشيء، تواصل معي أكثر من مواطن، فقلت له هل تواصلت مع عضو مجلس البلدي في مثلا هو شارع، هو يطالب بشارع رصف شارع في الحي اللي ساكن فيه، فقلت له هل تواصلت مع عضو مجلس البلدي؟ قال لي لا. قلت له طيب أنا ما أردك، أنا بتواصل مع مدير البلدية، بتواصل مع المدير العام، بتواصل مع الوالي، ما عندي مشكلة، لكن أريدك أول شيء تواصل مع عضو مجلس البلدي، لأن عضو المجلس البلدي هو اللي يناقش هذه المواضيع في المحافظة، فلا بد يكون على اطلاع وعارف، وأيضا هذه النقطة يسجلها وأيضا يتابعها.

يسمح لك بتجربة الأثاث في منزلك قبل الشراء أو تجربة ملابس افتراضية بطريقة تفاعلية. الذكاء الاصطناعي مسهل علينا الحياة. هل تعتبر هذا الشيء ميزة أو سلبية؟

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي.
1: هلا أف أم حمل تطبيق هلا أف أم.

0: يعني ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه من بيسكن في البيت؟ يوم أجي أسأل صاحب البيت أقول له سألك هذا الليتات وهي النقطة مالهن؟ قال لي ما أعرف. يقول تعال صلح لي هذا الليتات. والله بغيت أعرف هذا الليتات، أنا قبل أن أشتغل فيهن باغي أعرف النقطة مالهن. قال لي ما أعرف. لدرجة هو أقول له كيف تتشغل هنا أساسا؟ قال لي بس كذا أسويهن، يعني فيهن أربع ليتات يشغلهن كلهن بأربعة. الليت الخاص بذاك المكان كان عند الباب الصغير، في ليتين كذا خربانات باغي نصلح. قلت له أي واحد؟ سيبند. لدرجة حتى أنا أقول له سير بند واحد واحد أنا أفحص. قلت بالله عليك ما عارف أنت هذا الليت من أي نقطة يشتغل. فكثير من الأخطاء اللي تصير حقيقة أنا ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأن صاحب البيت أصبح ملزم إنه يعرف هذا الأمور البسيطة، يعني يعرف بعض التفاصيل، ما يحسسوا إنه أنا تراني ما فاهم، لأنه هذيل الناس استغلوا الشخص اللي ما فاهم.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

0: إسكيويو في برنامج هلا إسكيويو، نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى،
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: أنا رحمة محمد
1: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا إسكيويو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا FM.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: الفقرة الدينية لصلاة العشاء.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: تبرعك بالدم قد يكون سبب في إعادة البسمة لأسرة. كن الأمل لمريض، تبرع بالدم اليوم وكن سببا في إنقاذ حياة.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. طبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم

مظلة سيارتك تحميها من حرارة الشمس وتقلل ضرر الأشعة. اختار مظلة قوية ومثبتة زين، ترى سيارتك تستاهل ظل يليق فيها.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: On Insta at Hala FM Radio.
0: Follow Hala FM على الانستغرام
2: @HalaFM Radio.
3: Hala FM.
1: مزاجك بالعرب.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان اشرب الماء بانتظام. شرب الماء يساعد في غسل البكتيريا وبقايا الطعام من الفم، ويحفز إفراز اللعاب الذي يساعد في حماية الأسنان من التسوس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

يبقى السؤال. قوائم الانتظار سنويا في رصد قوائم انتظار، لأنه نحن اليوم مثلا من عمر السنتين وعمر 18 شهر يبدأ التشخيص. طبعا هنا الأرقام ما موجودة دقيقة، ولكن أكثر من 5000 شخص، وهذا طبعا وفق الدراسات اللي قامت فيها جامعة السلطان قابوس، وأيضا حسب البيانات الموجودة كل هذه الحالات تم رصدها ولتوفير الخدمات حالها، وإن كانت خدمات تأهيل أو خدمات تعليم مثل ما ذكرت. ولكن الرصد الدقيق أنه كم عددها بالضبط يعني ما متوفرة. تم تنسيق بين الوزارة ووزارة الصحة لتقييم أو تشخيص الحالات في محافظة الظفار، وطبعا وزارة الصحة استجابتها كانت سريعة وطلع فريق لتشخيص الحالات اللي هم من إعاقات ذهنية، طبعا هذا يشتغلوا على تقييم أو تشخيص الـ IQ أو نسب الذكاء. وأيضا الوزارة مع وزارة الصحة ماضين في التنسيق لاستكمال تشخيص التوحد أيضا في صلالة. فمثل هذه الظروف أحيانا تراعى عدد الحالات، إذا كان الحجم عدد كبير الحالات صعبة وغيرها، التنسيق يتم وتتوفر الخدمة. ونحن اليوم يعني كلنا نتمنى أن هذه الخدمات تكون قريبة وأقرب، أقرب شيء للمواطن وأقرب شيء من محافظاته. ولكن مثل ما ذكرت اليوم الحرص والدقة أنه هذا التشخيص يكون سليم، وأيضا نحدد احتياجات الفرد بشكل صحيح، ما ممكنها يعني تكون بشكل عام في كل مكان.

الوظيفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض.

0: شكرا.
1: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
2: بفقراتنا.
1: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا FM. هلا كافيه.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعربي.

0: تتراوح كمية وحدات الدم المطلوبة لبعض الحالات المرضية من وحدة واحدة إلى أكثر من 30 وحدة في حالات النزيف الشديد. لنكن يدا واحدة في نشر الأمل لمن يحتاجه. تبرع بالدم اليوم.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني. هذا

0: المقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع هلا
0: FM. هلا FM.
2: هلا FM.
1: مزاجك بالعربي.

0: إسكيويو.
1: في برنامج هلا إسكيويو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى،
2: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
3: بس طالب الجامعة يفهمها.
1: أنا رحمة محمد
2: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
1: هلا إسكيويو.
0: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا FM.

0: أسأل بعض الأشخاص أنت كم سنة صار لك ما طلعت فوق السطح؟ كثير يعني بين فترة وفترة تطلع فوق السطح وتشيك وتشوف إيش اللي صاير. اللي صاير إنه الكهربائي هذا سلك ما سوى لك أقل حاجة قلبه أو حنية بحيث إنه الماء ما يكون يدخل. كمية الأمطار اللي صارت في منخفض المسرات كمية ترى هاي. أنا أشوف المقاطع أنا في العمل وأشوف المقاطع وأشوف الكاميرات عندي في البيت كمية أمطار يعني غريبة. الناس اللي مسوية سيليكون السيليكون روح، الناس اللي مسوية فوم الفوم روح، في بعضهم خلينه كذاك خلينه كذاك الماء يدخل. والله في بعض المقاطع يرسلوا لي كأنك مشغل حنفية في مكان المفروض إنه قطرة الماء ما تدخل داخل هناك فيه.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني. علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذلو.

0: المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر.
1: هلا كافيه،
0: جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.
1: هلا كافيه.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: إذا تكلمنا من ناحية الأراضي، أعتقد أن عمان في الخليج هي يمكن حتى في العاصمة أرخص أراضي موجودة في العواصم الخليجية.
1: عندي حتى امرأة كانت تراجعني لمدة سنتين تقريبا، كان خاطبنها شخص وتجي هي وخطيبها، فكانت تخاف أنه تتزوج، تقول لأنه هو بيرفع دعوة إسقاط حضانة، فأنا ما مستعدة نفسيا أني أخسر أولادي.
2: لكن الحاجة الأولى في المنافع الاجتماعية أن تذهب لذوي الحاجة على حسب اللي عندي. أنا شفت أنه هذا الأولى فيها من شخص ما طال فيه أصلا.
3: كل الأسئلة،
4: كل الضيوف، كل الحكايات.

عالم الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل الجرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم.

0: بنك الدم المركزي يومياً إلى 10 متبرعين بالصفائح الدموية، وذلك لأهميتها القصوى في إنقاذ العديد من المرضى والمصابين. يمكنك التبرع بالصفائح مرتين شهرياً، لذا لا تفوت الفرصة لإنقاذ حياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو، طور عالمك.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.